أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

العربية 99. وعود الآن إلى برامجنا

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا حكينا.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاني البعد ينعاني الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.
3: العربية.

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى. لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: أحمد بن محمد يشهد تخريج دفعات جديدة من

0: أربعة برامج إعلامية متخصصة. لطيفة بنت محمد تكرم عبد الله الحامد بجائزة شخصية العام المؤثرة. وفاة وإصابتان بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة حوثية في السعودية.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
0: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة السابعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام تخريج دفعات جديدة من أربعة برامج إعلامية متخصصة، وذلك ضمن اليوم الختامي لفعاليات قمة الإعلام العربية 2026، وفي إطار الجهود الرامية إلى إعداد جيل جديد من المواهب الإعلامية وصناع المحتوى وتطوير قدراتهم المهنية والإبداعية بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع. كرمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي أمس الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها السادسة لعام 2026، وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي 2026 في دبي، حيث كرمت سموها معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن باطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجائزة شخصية العام المؤثرة تقديراً لدوره وإسهاماته في المشهد الإعلامي ورؤيته في مواكبة تحولاته وتعزيز أثره، تكريماً يعكس حضوراً يواصل صناعة الفرق في الإعلام. إذن اختتمت أمس أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي في دورتها الأكبر على الإطلاق في مركز دبي التجاري العالمي. شمل فلاسي مدير إدارة الهوية ودعم الاتصال المؤسسي بمجموعة إنوك تحدثت لمركز الأخبار على هامش القمة.
2: مشاركتنا السنة في دورة قمة الإعلام العربي 2026، إحنا مشاركين كشريك استراتيجي للطاقة. طبعا قمة الإعلام هي منصة استراتيجية لتبادل خبرات الحوارات على مستوى قيادات وقطاعات مختلفة. يأتي على هامش مشاركتنا كذلك كشريك استراتيجي، وقعنا مذكرة تفاهم مع نادي دبي للصحافة بإطلاق برنامج صناع محتوى التجزئة. البرنامج يهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من شباب وشابات في المجموعة بتدريبهم وتعريفهم على أبرز التطورات في كيفية صناعة محتوى دقيق ومؤثر وبيحس مسؤول يتماشى مع الأهداف المؤسسية للمجموعة وكذلك أهداف حكومة دبي. شاركتنا الاستراتيجية مع نادي دبي للصحافة مستمرة، ومنصتنا كذلك استقطبت كثير من الزوار، وكان عندنا تجربة تفاعلية في منصة إنوك تهدف التجربة لتوعية الزوار بالخدمات اللي تقدمها المجموعة مثل التحدي، يعني كان تفاعلي، وكذلك فازوا المشاركين ببطاقة تهاني. البطاقة هذه فيها مبلغ يتراوح ما بين 100 إلى 500 درهم، تتيح للزوار والفائزين بالبطاقة الاستفادة من الخدمات الموجودة في محطات مجموعة إنوك.
0: نظم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابعة لمجلس دبي للإعلام تحت مظلة قمة الإعلام العربي 2026 التي اختتمت أعمالها يوم أمس منتدى الأفلام بمشاركة نخبة من أبرز نجوم وصناع السينما والدراما والموسيقى، إلى جانب مخرجين ومنتجين وخبراء وقادة مؤسسات إبداعية من المنطقة والعالم. على هامش المنتدى تحدث لمركز الأخبار الملحق حين فايز السعيد.
3: فكرة ذاكرة جيل كامل من خلال أعمالنا اللي قدمناها أكثر من 25 سنة، سواء لي ولا الأخواني الفنانين اللي قدمت لهم ألحان، جلسنا جلسة جدا حلوة حدثنا فيها عن ذكرياتنا وعن أعمالنا اللي خلدت واللي حبوها الأجيال وحبوها الجيل الجديد، بما أنهم ما سمعوا هذه الأغاني قبل، ما يعرفون من مسوينها لأنه ما كان في يوتيوب أو ما في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم من خلال هذه الوسائل وصلت أعمالنا وصارت ترند، صاروا يرجعونها من أول وجديد، ففادنا كثير هذا المنتدى وهذا التجمع أن نتكلم في هذا الموضوع. في فرق كبير صراحة من هذاك الوقت لهذا الوقت اليوم، تحس في نقص كبير، في خلل كبير في الأغنية الخليجية، يعني ما في أصوات جديدة. يعني في الخط الأول محمد عبدو وعبد المجيد وراشد الماجد وحسين الجسمي، الصف اللي بعده في فراغ.
0: تم اليوم فعالية الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابعة لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في مركز إدنيك أبوظبي. سعادة راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين تحدث لمركز الأخبار على هامش المعرض.
4: تأتي مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب امتدادا لجهود جمعية الناشرين الإماراتيين في دعم الناشر الإماراتي وتعزيز قدرته على النمو والمنافسة ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع النشر. ونحرص من خلال مشاركتنا هذه أن تكون الجمعية حاضرة في صميم قضايا القطاع وتطلعات العاملين، وعبر برامج وأنشطة تجمع بين تطوير أدوات الناشرين وتبادل الخبرات واستكشاف الأسواق الجديدة ومناقشة أيضا التحولات التي تعيد رسم ملامح صناعة الكتاب والنشر. ويمثل المعرض بما يجمعه من ناشرين وخبراء ومؤسسات ثقافية داخل الدولة وأيضا من خارج دولة الإمارات منصة مهنية مهمة للحوار وتبادل المعرفة والتعرف على التجارب والممارسات الجديدة. وأيضا هناك بناء لعلاقات تفتح أمام الناشرين الإماراتيين آفاق جديدة ويعني أسواق متعددة، ونطمح إلى تحويل هذا الحضور إلى نتائج ملموسة تدعم نمو أعمال ناشريننا وأعضاء جمعية الناشرين وتوسع نطاق وصول إصداراتهم إلى القراء والأسواق وتسهم في تعزيز تنافسية قطاع النشر الإماراتي وترسيخ مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: أعلنت المملكة العربية السعودية أمس مقتل يمني وإصابة سعودية وباكستاني بالإضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، وذلك جراء سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف بجنوب غرب المملكة. أعلن مسؤولون في نيجيريا العثور على 33 شخصا على الأقل متوفين داخل مركز احتجاز تابع لقوات الأمن في ولاية النيجر بوسط شمال البلاد، وكان القتلى قد اعتقلوا بتهم تتعلق بأنشطة التعدين غير القانونية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: الأخبار من شبكة ARN.
5: العربية
1: العربية العربية 99، الموسيقى أولا. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايب.

بتعرفوا لما تاخذوا قرار وتندموا عليه؟ هبة صالح اليوم سوف تعترف اعتراف مباشر على هوا 99 العربية بأنه أنا قلبي كان كتير منيح مبارح، فإجا كريم هيك بآخر يوم بالقمة، بآخر ساعة من القمة، هبة أنا تعبان بصير بكرة أخذ إجازة. فطبعا أنا من التعب ومن الصدمة ومن اللي بديش أكسر بخاطره هيك، قلت له أف عليك تستاهل خد. اليوم الصبح صحيت أكتر شيء ندمت عليه في حياتي إني أعطيت كريم إجازة. حرام هلأ هو بستاهل، بس إنه هيك الواحد أحيانا يا أخي لا تأخذ قرار وإنت تعبان، لا تأخذ قرار وإنت كتير مبسوط، لا تأخذ قرار وإنت كتير زعلان. حتى مش عارفة أحكي كلمة لا تأخذ قرار من قد ما أنا متأثرة بالقرار الخطأ اللي أخذته. كيف ممكن أضبط القرار؟ لا لا، المشكلة إنه كمان كريم الأسبوع الجاي مداوم واللي بعده ما أخذ one week off. كيف ممكن أعدل على اللي عملته؟ ألغي إجازة الأسبوع؟ بسأل كلين شو أعمل؟ والله قولي والله خدوني بالصوت هاي الفكرة. أعطيني أنا ورجعي كريم شو أعمل؟ عمرك أخذت قرار وإنت تعبان أو معصب أو زعلان أو فرحان وندمت عليه ندما شديدا؟ أنا آخر قرار بتذكر كان قرار مبارح. أنتوا خبروني على 404. وخاصة على فكرة الأهالي، في أحيانا بتكون أنت مو مركز فبيجي ابنك بيستأذن منك شغلة، بعدين صرت له أنا قلت فأنا اليوم هيك حاسة حالي الصبح، أنا قلت لكريم ياخذ إجازة اليوم. ليه ليه ليه ليه ليه؟ خلينا نرجع نتابع معكم بساعتنا الأولى من Extra Vibes.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: خلص انا بس هلا باجي بي، يعني اليوم بكون متخصصه انقول لكم اخبار زملاء المذيعين وين هم. كريم اليوم اخذ اجازه، سمر عم تقول الحمد لله اطمنا على كريم بس ما قلت لنا وين. وائل، وائل اخذ اجازته السنويه، وائل هلا 4 ويكس رح يكون غايب على الهواء. تعليقا على موضوع انا بحكي ليش انه انت ما تاخذ قرارات وانت مبسوط او انت زعلان او انت تعبان، لانك سوف تندم على القرار بعدين. وعلى فكرة على فكرة على فكرة معظم الموظفين بدراسة هلأ كنت عم بقرأها عم بيقولوا لك إنه معظم الموظفين بياخدوا إجازة towards the weekend which is يعني منطقي الموضوع، لأنه بقول لك بضيف الجمعة معاه أو بضيف التنين معاه. لكن السؤال كان بيقول بإنه بحسب إدارة الموارد البشرية، أنا ما عم بحكي بس بدولة الإمارات، أنا عم بحكي بشكل عام بالعالم، هل بتحسوا بإنه fair بإنه الشخص إذا أخد إجازة يوم الجمعة رح ينحسب معاه السبت والأحد كمان من ضمن إجازاته، ولا بتحسوا لا إنه لازم يكون في فصل لأن الجمعة هو يوم عمل والسبت والأحد هو بيكون ويكندز؟ هلا أنا هيك بسمع إنه في بعض القوانين تبعت الشركات إذا كانت عم تحسب الإجازات السنوية based على I think calendar days مش working days. يعني أنت هلا إذا بدك تتفرج على عقد عملك كموظف بيكون محطوط لك القانون الإجازات السنوية بتكون بناء على الكالندر دايز اللي هو سبت أحد تنين ثلاثة أربعة خميس جمعة. فأنت فعليا لو أخذت الجمعة إجازة السبت والأحد رح ينحسبوا معه، لكن إذا كانت الإجازة تبعتك عم تنحسب based on working days فبيتم معاملة الويك إند بمعاملة مختلفة. خبرونا أنتوا بشركاتكم ما هو النظام اللي بيتم تطبيقه عشان نشوف تقريبا في بلد من البلدان السنة الماضية نص الموظفين اللي بيشتغلوا فيه أخذوا إجازات مرضية لما يقارب 3 أسابيع. نص الموظفين 50% من الناس اللي بتشتغل بالبلد أخذت ما يقارب 3 أسابيع سيك ليف. خليكم تابعين معي، أنا هبة صالح بإكسترا فايبس.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: أبذلها يا رب.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز. يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويس لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويس أو اتصل الآن على 800 سويس. سويس موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
3: بريس وان بليز.
4: أنا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
5: Welcome to the future.
3: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
4: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
2: بالانتقال إلى حركة الطريق، هناك بعض الازدحامات المرورية وسببها هي وجود بعض الحوادث المرورية، لكن خلينا نعرف التفاصيل أكثر مباشرة من غرفة العمليات بشرطة دبي مع سعاد النعيمي. صباح الخير سعاد.
3: أهلين هبة. صباح النور. نعم، مثل ما ذكرتي هبة، حادث صدام بين شاحنة وأربع حافلات في شارع الإمارات من العياط باتجاه جبل علي والعاصمة أبوظبي، تم إغلاق مسارين جهة اليمين، فنرجو من الأخوة الساقين توخي الحيطة والحذر مع تخفيف السرعة القادمين من الشارقة والمتجهين إلى مخادم مدينة شارع العياط العمردية الخوانيج وأبوظبي. أيضا لا تزال زحمة مستمرة من الشارقة دبي في كل من شارع شيخ محمد بن زايد وتبدأ من الجهة الأول للثالث وشارع الاتحاد، تكون الزحمة المرورية لمستخدمين طريق النهضة والمتجهين القيادة العملي في دبي. ودائما في الختام نذكر الأخوة الساقين ضرورة الالتزام بساعات محددة والطاقات الداخلية والخارجية مع ترك مسافة كافية بين مركبة أخرى وربط حزام الأمان واستخدام سماعات الهاتف وعدم الشغال غير الطريق. رافقتكم السلامة إلى ما كنتم في الإذاعات العربية.
1: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

العربية 99 متابعة معاكم بجولاتها لباك تو سكول ضمن مدارس دولة الإمارات اللي بديت العام الدراسي 2026-2027. لهلأ صرنا زايرين مدرستين وبائعنا على الكالندر مدرستين. إذا ما سجلتوا مدارسكم تقدروا تتوجهوا للموقع الإلكتروني 99fm.ae. التسجيل تقريبا رح ياخد معاكم أقل من دقيقة. كل ما إجانا تصويت وتسجيل من المدارس أكتر كل ما كان عندكم فرصة بأن نزور مدارسكم مع تيم العربية 99 والكتير من الجوائز. من ضمنها رح يكون في عنا تابلتس من سكيبلي باي راك بانك, رح يكون في عنا وايرلس سماعات من العربية 99, سكوترز, سكول باغز وسيفتي جير من RTA. وأكيد طبعا دائما منزوركم مع بيج باس تورز والباص المميز لتيم العربية 99.

مين أحسن بمصلحة الموظف، working days أو calendar days؟ شو بتتخيلي لين مين أحسن، working days ولا calendar days؟ ما مش فارق مع المهم إجازة. لا هلا عشان أعطيك نصيحة، أوكي، عادة بيقولوا لك بأنه الworking days أحسن من الcalendar days. ليش؟ working days أنت فعليا بتاخد 22 يوم عمل، دوامك من التنين للجمعة، فمثلا الويك أند ما بينخصم من رصيدك، فخمس أيام إجازة ممكن تعطيك 9 أيام متواصلة. يعني أنت بتقدم على السيستم 5 أيام، لكن أنت فعليا عم تاخد 2 weekends before 2 weekends after، فإن توتل بيطلعوا 9 أيام. هلا بدولة الإمارات العربية المتحدة والقطاع الخاص بشكل خاص، تقريبا الموظف بياخد 30 يوم إجازة سنوية عن كل سنة خدمة، لا بسبب طريقة احتساب الشركة وتطبيق العطل اللي بتوقع خلال الإجازة، وهي شغلة كتير مهمة. لكن بشكل عام بيقولوا لك بأنه موضوع الworking days والcalendar days إذا بده يحسبه الواحد بالضبط بالورقة والقلم ما بيكون كتير في فرق، لكن إذا إجت الشركة وأعطتك خيار بتحب إنه which is نادر لما يعملوا هذا الموضوع، بتحب موضوع الworking days أو الcalendar days، يفضل إنك تختار الworking days لأنه بيكونوا بمصلحتك أكتر إنك تستفيد من أيام عطل أكبر.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعا.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جدا.
1: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
6: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: يا جماعة، مع الجو الحلو وإن شاء الله يا ربي هيك السيزن يبلش بطريقة كتير حلوة، في شغلة كتير حلوة بدنا نقولكم إياها، بأنه دبي باركس أند ريزورتس رح ترجع من أول وجديد ابتداء من 7 أكتوبر. رح ترجع تستقبل ضيوفها بموشن جيت، ريال مدريد وورلد، ليجولاند، دبي ريزورت وريفر لاند وغيرها الكتير. طبعا رح يكون في عندهم 14 تجربة مختلفة جديدة لازم تجربوها ابتداء من 7 أكتوبر.
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: أبذلها يا رجل.
1: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسلدورف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران وجهتك التالية.
2: أملت سيارتك الجديدة؟
3: طبعاً.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثب للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جداً.
3: مهما

0: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك باك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
1: لا

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى، لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: رئيس الدولة ورئيس السنغال يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. أحمد بن محمد يشهد تخريج دفعات

0: جديدة من 4 برامج إعلامية متخصصة. وفاة وإصابتان بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة حوثية في السعودية.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
0: السلام عليكم، من مركز الأخبار هذه نشرة الثامنة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخامة باسيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. ورحب سموه خلال اللقاء برئيس السنغالي متطلعا إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسارات التعاون التنموي بين البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما. وبحث سموه الرئيس باسيرو دوماي فاي مختلف جوانب العلاقة الإماراتية السنغالية وفرص تطويرها، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من الجوانب الحيوية بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما. كما تطرق اللقاء إلى استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالمشاركة مع السنغال نهاية العام الجاري، مؤكدين الرؤية المشتركة للبلدين بشأن قضية المياه وتحدياتها والتي تعد من أهم القضايا التي تتصل بالتنمية في البلدين والعالم. وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام تخريج دفعات جديدة من 4 برامج إعلامية متخصصة، وذلك ضمن اليوم الختامي لفعاليات قمة الإعلام العربي 2026 وفي إطار الجهود الرامية إلى إعداد جيل جديد من المواهب الإعلامية وصناع المحتوى وتطوير قدراتهم المهنية والإبداعية بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع. كرمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي أمس الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها السادسة لعام 2026، وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي 2026 في دبي، حيث كرمت سموها معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجائزة شخصية العام المؤثرة تقديرا لدوره وإسهاماته في المشهد الإعلامي ورؤيته في مواكبة تحولاته وتعزيز أثره، تكريما يعكس حضورا يواصل صناعة الفرق في الإعلام. اختتمت أمس أعمال الدورة 24 لقمة الإعلام العربي في دورتها الأكبر على الإطلاق في مركز دبي التجاري العالمي. شمل فلاسي مدير إدارة الهوية ودعم الاتصال المؤسسي بمجموعة إنوك، تحدثت لمركز الأخبار على هامش القمة.
2: مشاركتنا السنة في دورة قمة الإعلام العربي 2026، احنا مشاركين كشريك استراتيجي للطاقة. طبعا قمة الإعلام هي منصة استراتيجية لتبادل الخبرات الحوارات على مستوى قيادات وقطاعات مختلفة. يأتي على هامش مشاركتنا كذلك كشريك استراتيجي، وقعنا مذكرة تفاهم مع نادي دبي للصحافة بإطلاق برنامج صناع محتوى التجزئة. البرنامج يهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من شباب وشابات في المجموعة بتدريبهم وتعريفهم على أبرز التطورات في كيفية صناعة محتوى دقيق ومؤثر وبيحس مسؤول يتماشى مع الأهداف المؤسسية للمجموعة وكذلك أهداف حكومة دبي. شاركتنا الاستراتيجية مع نادي دبي للصحافة مستمرة، ومنصتنا كذلك استقطبت كثير من الزوار، وكان عندنا تجربة تفاعلية في منصة إنوك تهدف التجربة لتوعية الزوار بالخدمات اللي تقدمها المجموعة مثل التحدي، يعني كان تفاعلي. وكذلك فازوا المشاركين ببطاقة تهاني، البطاقة هذه فيها مبلغ يتراوح ما بين 100 إلى 500 درهم تتيح للزوار والفائزين بالبطاقة الاستفادة من الخدمات الموجودة في محطات مجموعة إنوك.
0: نظم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابعة لمجلس دبي للإعلام تحت مظلة قمة الإعلام العربي 2026 التي اختتمت أعمالها يوم أمس منتدى الأفلام بمشاركة نخبة من أبرز نجوم وصنع السينما والدراما والموسيقى إلى جانب مخرجين ومنتجين وخبراء وقادة مؤسسات إبداعية من المنطقة والعالم. على هامش المنتدى تحدث لمركز الأخبار الملحن فايز السعيد.
3: فكرة ذاكرة جيل كامل من خلال أعمالنا اللي قدمناها أكثر من 25 سنة سواء لي ولا الأخواني الفنانين اللي قدمت لهم ألحان، جلسنا جلسة جدا حلوة تحدثنا فيها عن ذكرياتنا وعن أعمالنا اللي خلدت واللي حبوها الأجيال وحبوها الجيل الجديد، بما أنهم ما سمعوا هذه الأغاني قبل، ما يعرفون من مسوينها لأنه ما كان في يوتيوب أو ما في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم من خلال هذه الوسائل وصلت أعمالنا وصارت ترند، صاروا يرجعونها من أول وجديد، ففادنا كثير هذا المنتدى وهذا التجمع أن نتكلم في هذا الموضوع. في فرق كبير صراحة من هذاك الوقت لهذا الوقت، اليوم تحس في نقص كبير، في خلل كبير في الأغنية الخليجية، يعني ما في أصوات جديدة، يعني في الخط الأول محمد عبدو وعبد المجيد وراشد الماجد وحسين الجسمي، الصف اللي بعده في فراغ.
0: تم اليوم فعالية الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في مركز إدنيك أبوظبي. سعادة راشد الكوس المديرة التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين تحدث لمركز الأخبار على هامش المعرض.
4: تأتي مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب امتدادا لجهود جمعية الناشرين الإماراتيين في دعم الناشر الإماراتي تعزيز قدرته على النمو والمنافسة ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع النشر، ونحرص من خلال مشاركتنا هذه أن تكون الجمعية حاضرة في صميم قضايا القطاع وتطلعات العاملين، وعبر برامج وأنشطة تجمع بين تطوير أدوات الناشرين وتبادل الخبرات واستكشاف الأسواق الجديدة ومناقشة أيضا التحولات التي تعيد رسم ملامح صناعة الكتاب والنشر. ويمثل المعرض بما يجمعه من ناشرين وخبراء ومؤسسات ثقافية داخل الدولة وأيضا من خارج دولة الإمارات منصة مهنية مهمة للحوار وتبادل المعرفة والتعرف على التجارب والممارسات الجديدة، وأيضا هناك بناء لعلاقات تفتح أمام الناشرين الإماراتيين آفاق جديدة ويعني أسواق متعددة، ونطمح إلى تحويل هذا الحضور إلى نتائج ملموسة تدعم نمو أعمال ناشريننا وأعضاء جمعية الناشرين وتوسع نطاق وصول إصداراتهم إلى القراء والأسواق وتسهم في تعزيز تنافسية قطاع النشر الإماراتي وترسيخ مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: أعلنت المملكة العربية السعودية أمس مقتل يمني وإصابة سعودية وباكستاني، بالإضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات، وذلك جراء سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية في محافظة الطائف بجنوب غرب المملكة. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

يلا من فترة كان نازل هيك بوست لفت نظري الموضوع وقلت قديم نمرق بهذا الموقف، بس الصراحة ما منفكر إنه نتصرف بنفس هذا التصرف. اسمعوا شو صار. كانت عم تحكي صاحبة البوست إنه هم كانوا 8 صبايا حجزوا مطعم يطلعوا يتعشوا، أوكي؟ فهي قبل الموعد بتقريبا ساعة بعتت للصبايا وقالت لهم أنا آسفة صبايا ما رح أقدر أجي. قالوا لها it's fine، ما في مشكلة، بنتها فجأة تعبت كأنه فما قدرت تروح على العشاء. بتلاقي بأنه بعد تقريبا 3 ساعات واحدة من الصبايا اللي هي كانت اوريدي منظمة طلعة بتقولها أنه هذا المبلغ بس بليز ابعتيه على حسابي لأنه طلع عليكي هالقد، اللي هو تقريبا طلع عليها 185 درهم. فالبنت استغربت بتقولها بس أنا ما رحت. قالت لها صح أنت ما رحتي بس أنت كنتي معانا بالحجز، فنحن الصراحة الحجز حجزنا بناء على أنه إحنا 8 بنات، وبناء عليه الأكل اللي انطلب كان بناء على أنه إحنا 8 بنات. أنت لغيتي قبل بساعة، هاي مش مشكلتنا. هل البنت كانت منزل بوست وعم بتقول هل التصرف هاد معاهم حق أو لا؟ أنا بجوز لو بكم تسألوني يعني أول وهلة قرأت إنه قلت كتير عيب إنه طلبوا منها، بس بعدين قلت لا هي بفكر بطريقة براكتيكال، لأن إحنا دائما منشغل العواطف والمشاعر ومنشغل إنه العيب واللي ولا وما بصير وكذا، ومننسى إنه في ناس طب ما أنا اضطريت ألتزم بحجز أو اضطرينا نروح على هذا المطعم لأنه إحنا كلنا كنا متفقين وبيس أون ذات المبلغ بده يتوزع على الكل. فأنتوا بتحسوا بأنه هيك تصرف مقبول أو غير مقبول؟ على 404 شاركوني خلال ساعتنا الثانية من Extra Vibes.

العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: للناس اللي بديت هلأ تسمعنا، كنا عم نحكي عن قصة أنا شفتها على السوشيال ميديا وحسيتها بجوز عم تتكرر معانا كلنا، بس كلنا بيكون عنا نوع من الخجل أو إنه نستحي أو كتير عيب إنه نطلب إنه الشخص يشارك بالدفع. الناس اللي هلأ بديت تسمعنا بأكسترا فايبس، كنت عم بحكي عن قصة بإنه 8 صحبات طلعوا على مطعم المفروض إنهم حاجزين، أوكي، واحدة من الصحبات قبل الموعد بساعة لغت حجزها واعتذرت لأنه صار معها شغلة إمرجنسي، بنتها مرضت فما قدرت تتركها وتيجي. فالصحبات بعد 3 ساعات اللي كانت البنت المسؤولة عن الحجز بعتت لها انه انت طلع عليك 180 درهم. فالصاحبة تقول لها بس انا ما اجيت، انا ما قعدت، انا ما اكلت. قالت لها احنا رتبنا الطلعة بيست على انه احنا 8 بنات، وبالتالي الطلبات تبعتنا كانت كمان مرتبينها على انه احنا 8 بنات، انت ما اجيتي هاي مشكلتك. فكنا عم نحكي قدي مع او ضد هذا التصرف. الناس على 404 بعتت لنا، عواد بيقول هو عيب بس صح، انا مستحيل اعملها. سارة عم بتقول 100% صح اللي عملته، ياريت عندي تجربتها. راني عم بتقول منظور اخر، يعني عندي 7 صحبات مش قادرين كل واحدة تدفع أقل من 30 درهم لأني كنسلت لسبب قهري. في حدا عم بيقول إذا صاحب يلغوا الحجز ولازم تدفع يبقى لازم يجيبوا لها الأكل اللي رح تدفع عليه. ما هو شوفوا أحيانا هلأ معكم حق، بتصير تقول إنه أنا طب بدي أعامل الناس زي ما هم عاملوني، بس في إشي يا جماعة هلأ أكيد أنت في مطاعم معينة لما بتحجز فيها بيقولوا لك في cancellation fees صح ولا لا؟ في بعض المطاعم بتقول لك هذا الشيء. وبعد شوي رح أحكي لكم على فكرة موضوع كنسلت الحجز قدي فعليا عم بيكلف المطاعم فلوس، فما بالكم لما بتكونوا أنتوا ناس already متفقين على إنكم تروحوا على هذا المكان ونقيتوا شوي يكون غالي لأنه الفاتورة رح تتقسم على عدد معين من الأشخاص. إسلام عم بيقول والله يعني المفروض كانوا ياخدوا الأكل ويروحوا لعندها البيت مش يقولوا لها هاتي الفلوس. يا إسلام هيك عم بيقول. هاني عم بيقول صباحه، لو هي متعودة دايما تعمل هيك لا يبقى حقهم يغرموها المبلغ، لكن لو لأول مرة المبلغ لو تقسم عليهم حيطلع مبلغ بسيط على كل واحدة. هلأ هاني أنا عن جد مش إنه موضوع بدي أخذ، أنا رح أخذ موقف محايد، أنا لا مع إنه الموقف صار ولا ضد إنه الموقف صار، بس بحس أحيانا العملية في التعامل بالمواقف اللي هو إنك تكون شخص براكتيكال أوليتها بتكون صعبة، بس بعدين خلص بتصيروا متعودين على بعض، فبصير الواحد عن جد كتير بيحسب حساب إنه أنا لما أوعد إني بدي أطلع أو بدي أكون بطلعة معينة ألتزم كتير أنلس صار شغلة كتير كتير قهرية، وأعرف بإنه أنا لو تكنسل الموضوع سوف يترتب علي أمور معينة. بحس دايما بإنه في عنا بجوز المشاعر والعواطف منشغلها كتير أكتر من إنه نكون إحنا ناس عمليين. في حدا عم بيقول هلأ عاطفيا عيب ناخد منها، بس المشكلة إنه إحنا كلنا وضعنا مثل بعض، وكان فين الصبايا ياخدوا الأكل تبعها سفري. هاي نقطتي بإنه كلنا عن جد لو بدنا نفكر أنت يمكن ينتهي بك الموضوع بإنه يا مدافع أشياء أكسترا، لأنه في ناس كانت عندها قلة التزام أو قلة مسؤولية بأنه والله نلتزم بطلعة أو نلغيها آخر لحظة. بحسب إحدى الدراسات اللي تم إجراءها على حجوزات المطاعم ما بين شهر 28-25 وشهر 27-26، اتخيلوا أنه حوالين العالم تقريبا تم إجراء 3.7 مليون حجز ب 2417 مطعم، 566 ألف عملية إلغاء صارت خلال أقل من 24 ساعة قبل ما الناس تيجي على المطعم. فبقولوا لك المطاعم اتكبدت خسائر خيالية بسبب إنها هي كانت مثلا تمسك لك الحجز for 15 minutes. هلأ معظم المطاعم بتكون واقعية معك بهذا الشيء، بتقول لك رح يمسك الحجز 15 minutes، انت ما اجيت حنضطر نعطي طاولتك لحدة تاني. غير بلس في مطاعم تيجي بتقول لك انت مسموح لك تقعد بالمطعم 2 hours، اكتر من 2 hours لا سوري احنا اوريدي حاجزين لطاولة تانية. فالموضوع هو اقتصاديا زي ما بيكون مكلف على المطاعم بيكون كمان مكلف على الاشخاص التانية. بس انا بقول دايما هاي الخطوة الاولى البيبي ستيب اللي بناخدها بانه نحكي لحدا شغله هو مو متعود عليها، والله ما اجيت، حتى لو ما اجيت وكنسلت الحجز انت مضطر انك تدفع لو حتى ما كنت أفيلابل. رح أرجع وأشوف الفيدباك تبعكم على 404 والفويس مسجز اللي عم توصلنا على رقم الواتساب 0487155222.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: اعتباراً من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كلياً. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتباراً من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
6: أوف، يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
7: يبالك تابي،
6: دفعات مرنة
7: بعد تابي.
6: إنزين، تحويلات مجانية
7: تابي.
6: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
7: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
8: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت، تشيز كورن دوغ من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
9: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
10: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: خلينا نشوف شو وضع حركة السير في حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى التقاطع أو بالاتجاه إلى المخرج المؤدي إلى شارع الرباط، مؤدي إلى كثافة بعدد المركبات. الناس المتواجدة على شارع أم سقيم رح تلاقي كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع الوصل. أكيد إحنا بنتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتم عم تسمعونا بإكسترا فايبس على هو 99 العربية.
11: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: إن قسمته ما بين مؤيد ومعارض. خلينا نقول صباح الخير لأحمد اللي صار معنا على الهواء. صباح أحمد.
1: صباح الخير هبة، شو أخبارك؟
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين، تسلمي.
0: شو رأيك باللي صار يا أحمد؟
1: والله يعني أنا بدي أخذها يعني مش من مبدأ لا المنطق ولا الأخلاق ولا المشاعر، هي من ناحية الأخلاق العربية. يعني إحنا كعرب يعني معروفين بينا بالكرم يعني.
0: صح.
1: بنفس الوقت إحنا أنا يعني لما يجي صديقي كتعريف صديق، هلا هي طلعة صحبية يعني، إذا هي طلعة بزنس وكان فيها يعني بزنس عزومة كبزنس إشي تاني، هذول الناس أصحاب. فتعريف الصديق أصلا يعني لازم يراعي صاحبه بكل ظروفه. فأنا بالنسبة لي يعني إذا هدول أصدقاء عن جد، مبلغ مثل هيك ما بنحكي فيه أصلا يعني، بالعكس بنم على طبيعة العلاقة. يعني إذا هم يعني عن جد يعني معتبرينها إن هي 25 درهم ولا 30 درهم، هاي بالنسبة لهم كسر، هاي مشكلة بصراحة بالصحبية يعني.
0: سؤال أحمد، أنا اليوم عم باخد عن جد موقف كتير محايد، وما بتدخل قدي صعب علي إني ما أخذ موقف محايد. إيش هو المبلغ اللي منقول من خلاله إنه لا والله يا صاحبي صعب أدفعه عنك الصراحة، أو حيأثر شوي على الميزانية تبعت الشهر؟ طالما عم نحكي، إحنا عم نحكي بمبالغ صغيرة، أنتوا قلتوا، لأنه في كتير ناس قالوا لي نفس الشيء على المسج، 25-30 درهم يعني عيب، شو مش محرزين إنه نحكي فيهم. وين المبلغ اللي إذا طلع عليك على عشاء وصاحبك اعتذر عن العشاء حتقول لا والله حبيبي بدك تدفع، أنت كنت أوريدي طالع معنا؟
1: والله لو أنا معزوم على مكان بدي أحط لي فوق بالألوفات، بقول ساعتها ممكن هذا مبلغ يعني ساعتها إشي كبير كتير يعني. بس إنه بس أوفر أول يعني، لو أنا والله حتى بدي يطلع لي 300 ولا 400 درهم فرق، هذا كله ما بنحكي فيه إذا عن جد أصحاب يعني.
0: أحمد، كلنا بدنا أحمد في حياتنا يكون صديقنا. طيب أحمد، في شغلة الناس الصراحة لفتت نظري عليها، قالوا لي هبة خلينا نتعامل زي ما بنتعامل مع حجوزات الفنادق والسفر. القانون واضح، انت بغض النظر شو كانت الظروف اللي عم تمرق فيها، الفلوس حتروح عليك، الفلوس حتروح عليك. اذا انت كنسلت، هو ما بهمه كان الموضوع امرجنسي مش امرجنسي. ليش بنتصرف بعاطفية بامور معينة، وبامور معينة لا والله منكون براكتيكال ومنتفهم؟
1: لانه هي زي ما حكيتك بالاول، اذا كانت بزنس ريليشن شيب هذا شيء ثاني. يعني انت اذا حكيتي الفنادق والحجوزات كلها تعتبر بزنس ريليشن شيب، انا ما بعرف الناس هذولا، وبينه وبينهم بس بزنس ترانزاكشنز. بس هذول الناس اللي هلا طالعين مع بعض اصحاب، وممكن يكونوا قاعدين اصحاب من سنين. فاذا انا مثلا موقف مثلا بنتي مرضت ولا ابني مرضت ما راعوه، معناته ما راح يرعوها باي موقف ثاني يعني، عرفت كيف؟
0: أوكي.
1: ومش يعني الموقف بنفسه يعني محدد حاله يعني. فهو انا بالنسبه لي يعني اذا هم عن جد مش مراعيني بهالموقف هذا، معناته هذول مش اصحاب اصلا، ما تغيروا تعريف الصحوبيه كلها.
0: ما بتحس انه هذا دائما لما بنقول انه بنكون طالعين مع الاصحاب مثلا، ومصير نقول جايز من الاوليه بليز امريكان ستايل، كل واحد بيدفع عن حاله، ما بتحس انه هذا الموضوع في لحظه من اللحظات بيكون مريح لكل الاطراف؟
1: هو طبعا يعني اكيد 100%، لانه كل الناس عليها التزامات وكل الناس عليها يعني ضغوط ماليه يعني. بس يعني طبعا بهاي الظروف طبعا ما في مشكله، بس لما يكون في واحد اوريدي ما طلعت طلعه زي ما صار معاها يعني، هاي شيء مختلف كليا يعني، هي ما اجت معاهم، فعلى ليش يحاسبوها فعليا؟ زي ما حكوا كلياتهم، حتى الاكل دليفري المفروض يوصلها، بس يعني ان ذات كيس ما سوت شيء هي يعني.
0: طيب أحمد، نقول لك يسعد صباحك، شكرا كتير لك. اسمع كمان بقية آراء الناس بخصوص هذا الموضوع. وسيم عم بيقول تصرف غير مقبول على الإطلاق، ما حدا يقول لي تفكير شرقي أو تفكير غربي، من المعيب جدا هذا التصرف ومش عادل أبدا. ولو قسموا المبلغ على الباقيين واللي هو 25 درهم يعني لا رح يغني ولا رح يفقر، اعتبروها صدقة ولو وين وصلنا. خلينا نسمع الفويس مسجز، لنبلش من عند رامي بليز. رامي، شو كان معلق على الموضوع؟
2: مرحبا. أنا بشوف أنه معاهم حق بصراحة يعني، أو نحن بس نتقبل هذا الموضوع بالنسبة لحجزات السفر أو حجزات الفنادق بس. يعني بالنهاية الظهرة كانت مقسمة على هول الأشخاص، وكل حدا موافق على الطلعة ممكن لأنه البادجت كان واضح. فأكيد الشخص اللي بيكنسل بآخر لحظة بده يتحمل هيدي النتيجة يعني، مثل كأنه حجز طيارة أو حجز فندق أو أي حجزات تاني مثلا، نحن من الأساس نتقبلها.
0: في حدا عم بيقول مفروض هبة إذا بدنا نحكي from practical point of view اللي كانت عم تعمل الحجز لازم تخبر الباقيين إنه هيك الوضع صار، بتحبوا إنه نكمل بالموضوع ونقسم المبلغ علينا ولا بتحبوا إنه نكنسل؟ حبيت على فكرة هذا التصرف، هذا التصرف كتير كتير كتير منطقي. نسمع فويس مسج سارة شو قالت.
3: أكيد مش مقبول هذا الكلام صراحة اللي عملوه، أبدا مش مقبول. يعني أنا حتى لما أنت قلتي هديت شوي وقلت أنه أفكر بزاوية تانية، أبدا مش مقبول. خير إن شاء الله؟ لا أكيد لا، صار ظرف ومراح، ما حدا جبركم أصلا تعملوا حسابكم في حال الإمرجنسي بيأثر عليكم أو على قدرتكم على الدفع، ما بصير أكيد لا، وكتير عيب. وأنا لو محلا ما بقى حكيهم أبدا، مش مشان القيمة أكيد، بس الأسلوب أكيد لا.
0: طيب رح نرجع ونكمل معاكم ونشوف قصص صارت معاكم بطريقة واقعية بـ Extra Vibes. معي أنا هبة صالح، خليكم معنا.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ما لو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها. بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز. يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
5: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: يلا خلينا نشوف مين صار معنا على الهواء. صباح الخير لسنا. سنا صباحو.
1: صباح النور.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟ هل فكرتي إنه القصة رح تمرق مرور الكرام؟ أبدا.
1: يعني قلت ممكن.
0: قولي لنا شو صار.
1: والله يعني هي كانت هي ماي بس فند كنا طالعين نحتفل فيها بزواجها قبل ما تتزوج يعني. كنا عاملين برايدل شاور بس فضحنا على المطعم وبالمطعم هناك يعني طلبنا كيك وأنا كنت جامعة كل رفقاتها يعني في ناس أنا ما بعرفهم منيح بس أنا كنت جامعتهم يعني كمالها هي. ففي واحدة من البنات لما وصلت الفاتورة بحكي أنا ما هدفع على الكيك أنا ما أكلت.
0: يو
1: أنا بصراحة انصدمت يعني.
0: فكرتي عم تمزح أنت عم بتقولي بالمسج؟
1: أنا فكرتها يعني عم تمزح. قلت لها بعدين قلت لها لأنه لا هيك المبلغ عليك يعني هو كان يمكن بعدين قلت لها لأنه لا هيك المبلغ عليك يعني هو كان يمكن نحن كنا 10 بنات والكيك يمكن 250 300 درهم يعني كل وحدة ما في يعني ممكن 30 درهم يعني حيطلع عليها يعني ولا شيء يعني ولا شيء. وأنا انصدمت. المشكلة إن هي كانت عم يعني عم تحكي هيك والكل صار يطلع عليها ومظلوم.
0: كمان هي بصوت عالي كانت عم بتقول
1: إيه ما دفعت
0: ما دفعت وما دفعت
1: ما دفعت. وأنا أنا الصراحة يعني بعد ما تزوجت رفيقتي وعدت الأمور وكل شيء أنا حكيت لها.
0: أوه يا سناء شو قالت لك صاحبتك؟
1: أنا حكيت لها لأنه يعني إنه شو هالصحبة هاي؟
0: شو هالصحبة هاي بقتلي. يعني هو الصراحة الموقف كتير كتير كتير بشع بس قديه عم منقابل ناس عم بيفكروا بهاي الطريقة. وإحذري وين سناء عم بحس المشكلة يا أختي. هالناس عم يزبط معاهم يعملوا فلوس.
1: هلا مو مشكلة بس يعني نحن طالعين نحتفل يعني انتي يعني طالعين نحتفل نحن الكيكة يعني جايبينها مشان منظر زينة يعني قلب وفستان وشغلات عليها يعني مو مشان ناكلة يعني جايبينها مشان البنت يعني رح تتزوج احتفالا فيها
0: في الشخص. طيب ذكروني هلا يعني رح احكي لكم قصة هلا نيكست على الهواء هلا بنفس هذا اللينك. اسمعي شو صار معنا. مرة كنا مضطرين انه يعني مسافرين كنا جروب كتير كبير ويعني في ناس تعرف ناس وفي ناس ما بتعرف ناس. فالمهم كان في معانا بهالجروب بنوتة. هالبنوتة كل ما نركب تاكسي أوكي لحالها تبقشش. إحنا مسافرين سفرة بنات لحالها هي تبقشش ما حدا طلب منها تبقشش. بآخر اليوم تيجي تبعت لنا على الجروب اللي إحنا عاملينه بنات أنا اليوم دفعت هالقد بقشيش أوكي فبدنا نقسمه. مثلا نكون دافعين مثلا هي قررت انها تبقشش 10 يورو احنا عم نحكي يتقسموا ال 10 يورو علينا. مره طلعنا على مطعم وكل واحد طلب طلبه. هلا لما بتكونوا طالعين انتوا جروب يعني فكل واحد المفروض انها يعني كل واحد شو طلبه بيدفع. فهي طلبت انينه مي اتس فاين عطشانه بدها تشرب. ات ذا اند اوف ذا خلص الطلعه يا اخي فجاه فتحت انينه المي بدها تشربنا كلنا غصب عنا انه لازم تشربوا من انينه المي. اكتشفنا انه هي بدها تقسم حق انينة المي علينا اللي هي كانت اي ثينك 7 أو 8 يورو. انا قصدي بانه في مواقف معينه انت بتتعامل مع ناس. هلا تقولي لي هبه بكل اريحيه عم تحكي عن هالشخص الله يسهل عليها عايشه في بلد اخر وبعيد وانتهت بالنسبه لنا. مش انتهت انتهت بانه نرجع نلتقي نسافر مع بعض او شيء لانه في مواقف معينه بتفرجيك هذا الشخص قد ايه ممكن يكون لطيف التعامل معه او لا. فبحس في ناس بالنسبه لهم ممكن هذه طريقه التعامل تكون مناسبة وفي ناس معينة بتقول لك لا. فأنا اليوم بقول بأنه إحنا بجوز ما بدنا نتسرع بإصدار الأحكام أو القرارات. أنا بحس أنه إحنا لازم نكون أصحاب القرار. هل يناسبني أني أستمر في التعامل مع الشخص اللي عم يتعامل معي بهذا الأسلوب؟ يناسبني من ضلنا مكملين. ما بناسبني بنسحب بكل هدوء وبكل احترام. وهذا الشخص بالنسبة لي بحط حدود في حياتي في التعامل.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods، ليلة بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: اعتبارا من أكتوبر المقبل، سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كليا. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتبارا من أكتوبر المقبل، هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة gigisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
5: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة، نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلاً جديداً في المنطقة اليوم مختلفة، وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى. لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
1: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو للعام الثاني على التوالي خلال التجمع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة مرة أخرى منحه تأشيرة سفر إلى نيويورك. قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ اليوم إن من الممكن عقد قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ وان ورئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأشهر المقبلة، لكن هذا الاحتمال لا يزال غير مؤكد. صرح وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروزيتو أن روما تتأهب لمهمة بحرية محتملة لحماية أسطولها التجاري في ظل تزايد المخاوف الأمنية في مضيق باب المندب. قال رئيس الصربي أن صربيا افتتحت مصنعا لتجميع طائرات مسيرة متطورة إسرائيلية الصنع والتي ستزود الجيش الصربي وقوات مسلحة في دول أخرى. أفاد تقرير

0: صادرة عن مركز أبحاث أمريكي بأن الصين أجرت تحديثا لقاعدتها العسكرية في جيبوتي من شأنه تعزيز قدرتها على مراقبة الأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا. قالت الأمم المتحدة في بيان إن ما لا يقل عن 26 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 82 آخرون في بلدة أبيي الواقعة على الحدود بين جنوب السودان والسودان عقب اشتباكات بين قبيلتين متنافستين. حذر العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث من المخاطر الوجودية المرتبطة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال قمة استضافتها اسكتلندا وجمعت شخصيات بارزة في هذا القطاع في وقت يتصاعد فيه القلق العالمي من تطور هذه التكنولوجيا. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: الأخبار من شبكة ARN العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.
1: واحدة من الإجازات الحلوة اللطيفة القصيرة اللي بتقدروا تستمتعوا فيها بإنكم تزوروا وتكتشفوا الجبل الأخضر خلال موسم حصاد الرمان مع عرض موسم حصاد الرمان الذهبي بمنتجع دوسة دي 2 تسنيم الجبل الأخضر. الأسعار تقريبا رح تبدأ من 850 درهم إماراتي للغرفة الواحدة لليلة الواحدة. الحجز رح يكون من 1 ل 30 سبتمبر 2026 والإقامة رح تكون لغاية 30 سبتمبر 2026. خلينا نخبركم شوي عن مزايا عرض موسم حصاد الرمان الذهبي اللي رح يكون بمنتجع دوسة دي 2 نسيم الجبل. رح يكون في بوفيه إفطار يومي، العشاء رح يكون عليهم، مشروب ترحيبي مجاني، دخول غير محدود لمنتزه نسيم للمغامرات، وهالشي من ضمنها رح يكون في كمان الميجا زيبلاين، رح يكون في سينما مصغرة، كرة طائرة بالمسبح وأنشطة للأطفال، بالإضافة لتذكرتين دخول مجانيتين للمزرعة، مزرعة الرمان لكل غرفة، وخصم 15% على تجربة قطف الرمان. We'll be right back.

العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو إم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو إم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو إم، انطلق مع المزيد.

0: قولي والله. قال انا معجوقه وعم بسال لين سؤال لانه خلص انتوا تعودتوا طول هالاسبوع عم بيكون في عنا مسابقه تامر عاشور وتامر حسني تو تيكتس لتحضروا حفلهم اللي رح يكون ب 17 اكتوبر باتحاد ارينا. اوكي فانت كنت عم بحكي للين انه اليوم بدي اسال الناس مين الشخص اللي بحياتك بتعمل معاه احلى دويتو، احلى دويتو اللي هو خلص يعني الناس تقعد معاكم بتكونوا انتوا اذكى ناس واكثر ناس بتضحكوا ويور سو ماتش فان. فبقولها اكيد في حدا بحياتك هيك فعادي هيك لا. طب رح أعطيك فرصة أخيرة، حدا تحسي أحلى دويتو مش ضروري أصحاب قرايب نو زيرو يوك شخصيتك غير عن شخصية الناس. أوك حبيت كمان التواضع مش إنه شخصية الناس غير عن شخصيتك، شخصيتك غير عن شخصية الناس. طيب خلينا نشوف المستمعين على 404 ما شاء الله ما لحقت أسأل السؤال، مين الشخص اللي بتحسوا بغض النظر كان زميل عمل أو صاحب أو قرايب بالنسبة لإلكم بتعملوا معاه أحلى دويتو لأنه عنا رح يكون أحلى دويتو يوم 17 أكتوبر ضمن حفل تامر حسني وتامر عاشور بأبو ظبي واللي رح يكون بالاتحاد أرينا طبعا أكيد الراعي الإذاعي حصري رح يكون العربية 99 ومن تنظيم مومنتس إيفنتس.
1: العربية 99 الموسيقى أولا. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما، إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75% بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم، كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @thewestonmaldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
6: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
8: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا وفرانكفورت ودوسردولف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
9: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس. اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند غابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.

أنا الصراحة ما كنت بعرف إنه لازم هيك الواحد يتصرف، يعني كنت أفكر الجزء الأول من التصرف. هاتوا أحكي لكم هالقصة اللي فيديو انتشر لسيدة مصرية عايشة بدولة الإمارات العربية المتحدة. الفيديو كان كتير طبيعي وكانت هي منهارة بعد ما تحول مبلغ مالي بالغلط لشخص تاني. اكتشفت الخطأ، حاولت تسترجع المصاري، لكن بحسب قصتها الشخص اللي وصلته الفلوس رفض يرجعها، وهي عن جد كانت منهارة بالفيديو بطريقة بأنه هي بتقول أنه ما كان مبلغ قليل، وبالنسبة لي هذا مبلغ أنا اشتغلت صار لي فترة كتير طويلة وعن جد كنت محتاجيته وعم ببعته لشخص معين، فالمبلغ طلع من حسابها ووصل لحساب الشخص الفعلي. هل معناته الفلوس راحت عليك؟ البنت كانت عم بتقول بأنه هي صار معاها شغلة أثبتت بأنه دولة الإمارات العربية المتحدة القوانين فيها واضحة وصاحب الحق ما بيروح حقه. لكن السؤال اللي بدي أسألكم إياه، لو فعليا صار معكم هذا الموقف، أنت بدك تحول فلوس لشخص وحولتها لشخص تاني بالخطأ، أنا الخطوة الوحيدة اللي كنت أعرفها أني أنا كنت أحكي مع البنك تبعي أقول له بالضبط هيك هيك هيك صار، وبحاول البنك أنه يساعد. لكن طلع الصراحة في خطوة جدا مهمة وجهة مسؤولة ممكن تساعدك بهذا الموضوع، رح نحكي عنها نكست. بدي أشوف إذا أنتم بتعرفوها أو لا. شاركوني على رقم الواتساب 0487155 222.

0: طريقة التصرف الصحيح إذا أنت حولت فلوس بالغلط لشخص بدولة الإمارات. أول شيء بدك تتصل بالبنك، ما تستنى يومين وتشوف إذا الشخص رح يرجع لك يوم أو لا. تتصل بالبنك، بلغهم عن التحويل الخاطئ، استرجع للتحويل إذا كان ممكن أو ريكول للطلب، وبعديها افتح شكوى رسمية بالموضوع. في كتير شغلة من الناس ما بتعرف هذا الموضوع، وهو بأنه في جهة بالإمارات اسمها سندك. سندك هي وحدة مستقلة لتسوية المنازعات المرتبطة بالمؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين. شغلة كتير مهمة إنه نوضحها، إنه ما بتروح على سندك مباشرة قبل البنك، يعني لازم الأول يكون في شكوى رسمية للبنك أو المؤسسة المالية، وبعدين بحسب شروط سندك إذا مر 15 يوم تقويمي من تاريخ تقديم الشكوى وما وصلك رد كتابي أو وصلك رد بس أنت ما كنت راضي عنه، ممكن أنك تكون مؤهل لتصعيد الشكوى إلى سندك. فالبنت اللي كانت عم تحكي عن قصتها كانت عم بتقول بأنه هي بالفعل توجهت للبنك أول شيء، وبعدين توجهت إلى سندك، والحمد لله الحمد لله رجعت لها الفلوس اللي حولتهم بالغلط.
1: كله بسأل شو بدك

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
0: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب، وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست، موزع حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
2: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا، وفرانكفورت ودوسلدورف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
0: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة

0: مستمرين على هوا 99 العربية باحتفالاتنا بيوم المرأة الإماراتية، ومن خلال مقابلات عم نقابل فيها قياديات إماراتيات عم بتركوا بصمة في مجال أعمالهم. رح نسمع هلأ سوا لقاء خاص كان بالهيدكوارتر الخاص بفلاي دبي مع عايدة الجاسم بزنس تيم مانجر بخدمات المطار في فلاي دبي.
1: المرأة الإماراتية أصلاً هي قائدة لأنها نشأت في بيت يكون فيه كفاءة.
2: معانا عايدة الجاسم بزنس تيم مانجر بخدمات المطار في فلاي دبي. عايدة، إيش هو أكثر شيء بشغلك تتمنين أن الناس يعرفون عنه أكثر؟
1: أول شيء بشكل عام لو نتكلم عن فلاي دبي، إحنا بدينا كشركة صغيرة، أوكي؟ كانت عندنا يمكن طيارة واحدة، واليوم إحنا سباقين، أوكي؟ وهذا الشيء ما جاء من فراغ، يا باستراتيجية بجريت ليدرشيب، أوكي؟ مستر غيث الغيث أحمد عبيد الله. اليوم بمناسبة هالمقابلة كأمرأة إماراتية، فلاي دبي they initiated amortization program and I was one of the first five. أقدر أقول أن الشركة مركزة في تطوير هذه المهارات وأنا أقدر هذا الشيء بناء على أنا كيف كبرت. أنا my dad is my first inspiration في كارير الأفياشن هذا. I grew up في المطار بين طيارات. From the beginning I was inspired بالإندستري هذا.
0: كانت الرحلة من البداية واضحة.
1: كانت من البداية واضحة. Yes. It goes with this year theme. This year theme we emerge stronger and better.
0: ما هي أهم المهارات اللي أنت صممتي بأنك تزرعيها في فريق العمل؟
1: عندنا إحنا هني four values نمشي عليها. We call them our brand value. أول واحدة هي being human. Okay, we need to emphasize. End of the day, إحنا this is a diverse culture. We come from a different background, but what matters and the respect is always there. We understand other people needs ولا whatever they're going through. سواء كان شيء positive أو could be something personal that happens. We're always there together. We're bonding. And we always come back.
0: اليوم لو قدامنا دقيقة واحدة عيدة بتوجهي رسالة لكل السيدات والنساء الإماراتيات اللي عم بيتابعوكي وحابين إنهم يدخلوا في مجال الطيران لكن حاسين بإنه التحدي كبير.
1: التحديات موجودة في كل قطاع. Okay. بس مثل ما اتفقنا في بداية المقابلة هاي، إحنا مع الدعم المستمر اللي قدموا لنا إياه شيوخنا ما أتوقع في شيء مستحيل. المرأة الإماراتية تقدر تثبت وجودها في كل مكان. وهالشيء بدأ من الشيخة فاطمة. المرأة الإماراتية أصلاً هي قائدة سواء كانت على الصعيد المهني أو العملي لأنها نشأت في بيت يكون فيه كفاءة ورول موديل، فما أتوقع فيه شيء صعب. إذا الإنسان يحط في رأسه هدف، أوكي، لازم يسعى له مع كل الدعم اللي يتقدم. ما أتوقع أن في challenges أكثر ما أن الإنسان he put the efforts.
0: بالرغم من كل التحديات الموجودة لازم أنت تكون الشخص اللي بدك تحط المجهود. هذا هو كان لقائنا مع عايدة الجاسم في فلاي دبي. بتقدروا تشوفوا اللقاء مباشرة على صفحتنا على الانستغرام @العربية99FM احتفالا بيوم المرأة الإماراتية. قبل ما أختم اكسترا فايبس لا اليوم وأتمنى لكم ويك أند حلو، خلينا نقول مبروك لمحمود كمال. محمود أنت ربحت معنا 2 تيكت لحضور الدويتو الرهيب اللي رح يكون تامر حسني مع تامر عاشور. ومحمود كان عم بقول الدويتو الرهيب اللي نفسي عن جد يكون معي حقيقي هو أخو محمد كمال. الله يخليكم لبعض. شكرا لكل الناس اللي كانوا معي على مدى 3 ساعات من الوقت. من هلأ بدي أتمنى لكم إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع حلوة. ما تنسوا تتابعوا بقية برامج العربية 99. ياسمين رح تكون معكم بإنرزي من الساعة 2 ولغايه الساعة 5، وكريم بكرة رح يلاقيكم on stage مباشرة من العاصمة أبوظبي.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي
1: دفعات مرنة
2: بعد تابي.
1: إنزين تحويلات مجانية
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
2: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
3: تخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: زلها يا رياض.
1: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة.

0: حياة الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
1: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة اليوم مختلفة، وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى. لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو للعام الثاني على التوالي خلال التجمع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة مرة أخرى منحه تأشيرة سفر إلى نيويورك. قال رئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ اليوم إنه لن ينشر أصولاً عسكرية في الشرق الأوسط من شأنها أن تجر بلاده إلى صراع مرتبط بحرب إيران. صرح وزير الدفاع الإيطالي جودو كوريستو أن روما تتأهب لمهمة بحرية محتملة لحماية أسطولها التجاري في ظل تزايد المخاوف الأمنية في مضيق باب المندب. قال الرئيس الصربي أن صربيا افتتحت مصنعا لتجميع طائرات مسيرة متطورة إسرائيلية الصنع والتي ستزود الجيش الصربي وقوات مسلحة في دول أخرى. أفاد تقرير صادر عن مركز أبحاث أمريكي بأن الصين أجرت تحديثا لقاعدتها العسكرية في جيبوتي من شأنه تعزيز قدرتها على مراقبة الأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا. قالت الأمم المتحدة في بيان إن ما لا يقل عن 26 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 82 آخرون في بلدة أبيي الواقعة على الحدود بين جنوب السودان والسودان عقب اشتباكات بين قبيلتين متنافستين. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيصرف اليوم 3.3 مليار يورو لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ وطائرات مسيرة. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك. كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نول الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

فيها تأثير الحب اللي بيها لا ما شايف مثله ولا شوف

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
4: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت، تشيز كورن دوغ من جود سيول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
0: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو 1,000,000 كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي
3: دفعات مرنة
2: بعد تابي.
3: إنزين تحويلات مجانية
2: تابي.
3: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
2: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية، تطبق الشروط والأحكام.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM.

0: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز. يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي، وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد واللابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى. لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو للعام الثاني على التوالي خلال التجمع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة مرة أخرى منحه تأشيرة سفر إلى نيويورك. أفاد تقرير صادر عن مركز أبحاث أمريكي بأن الصين أجرت تحديثاً لقاعدتها العسكرية في جيبوتي من شأنه تعزيز قدراتها على مراقبة الأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا. قالت الأمم المتحدة في بيان إن ما لا يقل عن 26 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 82 آخرون في بلدة أبياي الواقعة على الحدود بين جنوب السودان والسودان عقب اشتباكات بين قبيلتين متنافستين. قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك مستندا لمعلومات من أجهزة مخابرات لم يذكرها بالاسم إن روسيا تخطط لشن هجمات هجين بطائرات مسيرة وصواريخ ضد دول داعمة لأوكرانيا. أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا شنت هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف ومدن أوكرانية أخرى خلال الليل، فيما نشرت بولندا المجاورة طائرات حربية بعد هجوم شنته موسكو نهارا في غرب أوكرانيا. أوقف فريق إنقاذ إندونيسيا عملية البحث في يومها العاشر عن 8 أشخاص مفقودين في البحر، من بينهم 5 صحفيين كانوا يغطون ثوران بركان أناك كركاتو في وقت سابق من هذا الشهر. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تنامي خطاب الكراهية واستغلال التقنية الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق انتشاره، مؤكدا أن أخطر أشكاله يحرض على العنف ويغذي النزاعات ويسهم في ارتكاب جرائم فظيعة. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز،
2: انا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com سيلورا ريزيدنسز حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع سوانك للتطوير صناع الاستثناء
3: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين سويست لديها الخيار المناسب لك اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة تطبق الشروط والأحكام
4: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة طب الأطفال جراحة العظام والمفاصل أمراض القلب الجراحة العامة أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم اختاروا رعاية تطمئنون إليها مستشفى تريلس عناية متكاملة
5: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط المرح مستمر طوال الشهر زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب
6: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز ثلاثة أيام من الرياضة والحماس والموسيقى مهرجان واحد والعالم كله هنا احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com دبي سيفنز لحظة ينتظرها الجميع

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكي.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعن البعد ينعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكا كولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: بريس وان بليز.
3: انا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
4: ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
3: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
2: الحياة لا تنتظر، لذا تحتاج إلى بنك يمنحك تجربة رقمية سريعة أو دعما موثوقا، فلما يكون الاختيار شرطا ما دام الجمع بين الأمرين ممكنا. راك بانك، رقمي ذو طابع إنساني.

0: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
0: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس. اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل بلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. للحفاظ على سلامة الأطفال، لا تتوقف أبداً على معابر المشاة، ولا تصطف بشكل مزدوج، ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً، وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
1: أجمل الأغاني العربية.

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلاً جديداً في المنطقة اليوم مختلفة، وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى. لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد شركة إثارة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي بمناسبة حصولها على لقب أفضل منظم لسباقات الفورمولا 1 لعام 2025. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على مشروع بحثي يوثق الجذور التاريخية للخزام ويرصد تطوره واستخداماته ودلالاته ورمزيته الثقافية والاجتماعية ويبرز مكانته في حياة الإنسان على هذه الأرض وارتباطه ببيئتها وهويتها ومسيرة انتقاله عبر الأجيال وصولا إلى حضوره في المجتمع الإماراتي اليوم. قال رئيس الكوري الجنوبي لي جينغ ميونغ اليوم أنه لن ينشر أصولا عسكرية في الشرق الأوسط من شأنها أن تجر بلاده إلى صراع مرتبط بحرب إيران. قالت الأمم المتحدة في بيان إن ما لا يقل عن 26 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 82 آخرون في بلدة أبيي الواقعة على الحدود بين جنوب السودان والسودان عقب اشتباكات بين قبيلتين متنافستين. أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا شنت هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف ومدن أوكرانية أخرى خلال الليل، فيما نشرت بولندا المجاورة طائرات حربية بعد هجوم شنته موسكو نهارا في غرب أوكرانيا. أوقف فريق إنقاذ إندونيسي عملية البحث في يومها العاشر عن 8 أشخاص مفقودين في البحر، من بينهم 5 صحفيين كانوا يغطون ثوران بركان أناك كاراكاتو في وقت سابق من هذا الشهر. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تنمي خطاب الكراهية واستغلال التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق انتشاره، مؤكدا أن أخطر أشكاله يحرض على العنف ويغذي النزاعات ويسهم في ارتكاب جرائم فظيعة. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا واسع الرحمة يا مجيب الدعاء، نسألك أن تملأ قلوبنا طمأنينة لا تزول، وأن تشرح صدورنا بنورك الذي لا ينطفئ، وارزقنا من فضلك رزقا طيبا مباركا، واكتب لنا الخير حيث كان، اللهم آمين. مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا الكرام في كل مكان عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من جامع عبد العزيز الماجد بمنطقة الدار البيضاء بإمارة أم القيوين، حيث ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة. وخطبة اليوم بعنوان: وجعلنا من الماء كل شيء حي. سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ زايد سلطان المنصوري، أما المؤذن أحمد محمد الياسي.

أشهد أن محمد رسول الله.

الحمد لله الحمد لله الذي عم خلقه بفضله وأسبغ عليهم من نعمه ورزقهم الماء من واسع كرمه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد

تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أيها المؤمنون، خطبتنا اليوم عن نعمة عظيمة من نعم ربنا جعلها الله تعالى بين أيدينا حتى ألفنا وجودها فغفلنا عن عظيم قدرها. وقد كان أجدادنا يقطعون مسافات لأجلها ويتحملون المشقة في سبيل الحصول عليها. إنها نعمة الماء، آية باهرة على عظمة الله وقدرته. قال تبارك اسمه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فتدبروا كيف عظم الله نفسه بالتفرد بإنزال الغيث من السماء، كيف لا وقد جعل به قوام حياته.

أو طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وبالماء تخضر أرضنا. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة وتنمو الأشجار وتخرج الثمار ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد فيتوافر به غذاء الإنسان ورزق الطير والحيوان. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. لذلك يفرح الإنسان بغيثه، لذلك يفرح الناس بغيثه ويحزنون لفقده. قال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فهل أنتم شاكرون لله؟ احمدوا الله على فضله وامتثلوا أمره واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عباد الله، إن من شكر نعمة الماء أن نعرف قدرها ونستشعر عظيم فضلها فنحسن استعمالها ونبتعد عن الإسراف فيها. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكل قطرة ماء تهدر بغير حاجة إنما هي تصرف في نعمة عظيمة بغير حق، وتفريط في أمانة أودعها الله بين أيدينا. فمن دعته نفسه إلى الإسراف في الماء فليتذكر إنساناً مثله يضرب في الصحراء يبحث عن قطرة ماء وآخر يحفر بين الصخور رجاء قدر منه يسير. وليقف عند قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال العلماء: الماء من النعيم الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. ألم يأتكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ وإن المتأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك كيف كان صلى الله عليه وسلم يقتصد في استعمال الماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. والمد هو ملء اليدين المتوسطتين، أي ما يساوي نصف لتر تقريبا. فإذا كان هذا اقتصاده صلى الله عليه وسلم في الطهارة للعبادة، فما بالنا باقتصاده في غيرها؟ فتأسوا برسولكم صلى الله عليه وسلم في كل حال، ورشدوا استهلاك الماء في كل استعمال، فإنه نعمة تستدام بحسن التدبير وتنفد مع الإسراف والتبذير.

0: إنه نعمة تستدام بحسن التدبير وتنفد مع الإسراف والتبذير. وكونوا في ذلك قدوة لأولادكم، واعملوا بقول ربكم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الماء نعمة نشكرها، وأمانة نحفظها، ومستقبل نصونه لأبنائنا وأجيالنا. ومن هذا الوعي الحضاري أطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله، مبادرة محمد بن زايد للماء لرفع الوعي بتحدي ندرة المياه وتسريع الابتكار في حلولها وفتح آفاق أوسع لاستدامتها. ومن هذه الرؤية انطلق برنامج رواد المياه ليصنع جيلاً من الشباب الإماراتي يجمع بين المعرفة والمهارة، ويصل العلم بالعمل والفكر بالابتكار، ليسهم في صياغة حلول مستدامة للماء وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً ونماء. وقد أثمر هذا البرنامج شراكات عالمية توسع دائرة التعاون بين العقول والخبرات، وتجعل من الابتكار أثراً مستداماً في ازدهار الحياة. وهذا من معاني عمارة الأرض التي كلفنا الله تعالى بها، فقال في شأنها: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالعلم الذي يهدي، والابتكار الذي يبني، والكفاءات التي تؤهل وترتقي، كلها من حسن القيام بأمانة العمارة ومن صدق الوفاء بحق الوطن والإنسان. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارضَ اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم أدِم علينا نعمة الماء والأمن والرخاء، وبارِك لنا في نعمك، وزِدنا من فضلك، وأدِم علينا عطاءك وبرَّك، وأعِنَّا على ذكرك وشكرك يا رب العالمين. اللهم أدِم على دولة الإمارات عزَّها ونصرَها، واستقرارَها وازدهارَها، وخيرَها ورخاءَها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكلَّه عونًا وسندًا، وبارِك في عمره وعملِه. اللهم وفِّقه ونوابَه وإخوانَه حُكَّامَ الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا أقيموا صفوفكم متراص الله أكبر الحمد لله

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: かしないな。
1: أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك عفوك ورضاك وعافيتك ورزقك ورضاك ورحمتك وعافيتك وسترك وكرمك ولطفك وجنتك. مشاهدينا متابعينا مستمعينا الكرام في كل مكان، هكذا نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة من جامع عبد العزيز الماجد.
2: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: Thank you.

0: أحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات الأغاني اللي بتحبوها.
0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 south.

مساء الخير، مساء الخير مستمعي انرجي. اول شيء يعني بحبكم كثير. ثاني شيء اليوم هيك مشاعري، يعني شو بدي اقول لكم، جياشه مثل ما بيقولوا. اليوم مشاعري عندي كثير اخبار فنيه، اليوم هيك اخباري مركزه على الفن واجواء الفن واخبار فيها شويه دراما. يعني رح خبركم أكيد عن قمة الإعلام العربية اللي كنا فيها لمدة 3 أيام، رح خبركم عن كل شي صار بقمة الإعلام هيك بالمختصر. رح نحكي عن حفلة أصالة. شو عملتي فينا يا أصالة؟ شو عملتي فينا يا أصالة؟ رح نحكي كمان عن يارا السكري. رح نشوف يارا شو حكت، شو عملت يارا السكري بقمة الإعلام. بس أول شيء خليني أدخلكم بمود أجواء أصالة، برجع لكم. هاي الغنية لكل حدا، هيك اهداء لكل والد عم يسمعني، لكل أب ولكل حدا خسر والده، أكيد الله يرحمه.

فعلا على البال على البال على البال. يعني أصالة هيك دمرتنا مبارح. رح نحكي أكثر عن حفل أصالة يلي كان مبارح بسوريا, بس حابة هيك أحكي بمختصر عن خلال الثلاث أيام يلي كنا فيها بقمة الإعلام العربي. لكل الناس اللي ممكن ما كتير بتعرف تفاصيل قمة الإعلام العربي, ليه منروح على قمة الإعلام العربي, شو صار بقمة الإعلام العربي؟ على مدار ثلاث أيام من 15 ل17 سبتمبر كانت فعليا عاصمة الإعلام العربي مع النسخة 24 من قمة الإعلام العربي, واللي كانت الأكبر بتاريخ القمة, أكثر من 400 متحدث وأكثر من 175 جلسة ومشاركات من 23 دولة. خلال أيام ثلاثة شفنا كتير من الإعلاميين, صناع المحتوى, فنانين, مسؤولين وقيادات إعلامية, والنقاش كان أكبر لوين رايح الإعلام من الذكاء الاصطناعي ومستقبل صناعة الأخبار, وين ممكن نشوف الإعلام بعد 10 سنين أو بعد 25 سنة من اليوم, شو الأهداف يلي لازم يركز عليها الإعلامي أو صانع المحتوى, للمصداقية ومحاربة المعلومات المضللة, وصولا لتأثير السوشيال ميديا وكيف الإعلام التقليدي عم يتغير ليستمر ويوصل لجمهور كبير, وكيف صار بسهولة أكبر يلي عندهم فرص أو اللي عندهم مثل ما بيقولوا شغف بالإعلام قدروا يوصلوا بشكل أكبر وأسرع من طريقة من وسائل التواصل الاجتماعي. أكيد كمان القمة احتفلت بصناع الإعلام والمحتوى من خلال جائزة الإعلام العربي, جائزة إبداع للشباب وجائزة رواد التواصل الاجتماعي. من الأخبار اللافتة جدا اللي طلعت من القمة هو الإعلان عن عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي في ديسمبر 2027 بعد سنوات من التوقف. كما شفنا توقيع مذكرات تفاهم لدعم قطاع الإعلام وتطوير المواهب الشابة. وأكيد يعني حبينا هيك نعطيكم بهالثلاث أيام التكنولوجيا كيف كانت عم تتغير, الإعلام دخلت التكنولوجيا دخلت بالإعلام بطريقة كتير كبيرة, بس بيبقى الإنسان له مصداقيته, القصة الحقيقية والثقة مع الجمهور بيضلوا أساس أي إعلام ناجح. قد ما تطورت التكنولوجيا ما في مثل الإعلام الناجح أو حتى اللي حابب يعمل أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

شو رأيكم نستمر بزيارة المدارس ونجي نقلب يومكم الدراسي كله حماس؟ فريق العربية 99 رح يكون على الطريق ويزور مدارس مختلفة في الإمارات، ومع كل زيارة في ألعاب، تحديات بين الطلاب، مسابقات، مفاجآت وجوائز، ويمكن المدرسة الجاية اللي رح نوقف عند بابها تكون مدرستكم. خبروا رفقاتكم وكمان سجلوا واستنونا، يمكن نكون جايين لعندكم. العربية 99 FM، ورشحوا مدرستكم على موقع العربية 99، وأكيد برعاية جود سول في Good food seals.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
1: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
0: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويس لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو 1,000,000 كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: زلها يا ريت.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت. Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean. ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

قلت لكم اليوم بإنرجي بالويك إند أجوائي رح تكون فنية بامتياز. رح خبركم عن حفل رح تكونوا أنتوا الكورال بذاته. حفل جدا مميز أكيد رح يكون معي. تخيلوا أوركسترا كاملة من أول النغمة بتبلش وبعد ثواني بدل ما نسمع صوت الفنان رح تسمعوا آلاف الجمهور بصوت واحد عم يغنوا مع بعضهم. هون ما في فنان على المسرح وجمهور عم يتفرج، هون الجمهور هو اللي رح يكون نجم الحفل. اسمعوا لي الموسيقى. عرفتوا عن مين عم أحكي؟ إذا عرفتوا عن مين عم أحكي أكيد عرفتوا إنه الموعد رح يكون مع بوتشارد. حفل جدا مميز رح يكون مع بوتشارت. مين جاهز لحتى يحضر حفل بوتشارت يوم 3 اكتوبر بسبيس 42 ارينا ابو ظبي؟ رح نكون كلنا محمسين لحتى نحضر الحفل مع بعض ونغني مع بعض ونستمتع مع بعض. الحفل رح يكون اكيد بسبيس 42 ارينا ابو ظبي يوم 3 اكتوبر، اكيد من تنظيم الشركه الاماراتيه الرائده مومنت ايفنت وبرعايه اعلاميه من العربيه 99. ولاي حدا حابب يحجز تذاكر اكيد بتلاقوهم عبر platinumlist.net. مين جاهز لحفل بوتشارت يوم 3 اكتوبر بسبيس 42 ارينا ابو ظبي؟ خبرتكم الجمهور هو اللي حيغني.

ما سمع معي. قلت لكم اليوم الأجواء فنية بامتياز. حفل بوتشارت رح يكون مباشرة من سبيس 42 أرينا بأبو ظبي يوم 3 أكتوبر. لأي حدا حابب يحجز الحفل بتلاقوه على بلاتينوم ليست يوم أكيد 3 أكتوبر. لأي حدا حابب يحجز ويستمتع معنا بحفل بوتشارت.

تخيلوا معي أوركسترا كاملة بس الكورال هو الجمهور، هو أنتو، لأن حفل رح يكون جداً مميز مع بوتشارت. صحيح، مع بوتشارت يوم 3 أكتوبر، يعني حيكون حفل جداً مميز بسبيس 42 أرينا بأبو ظبي، أكيد بتنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنتس وبرعاية إعلامية من العربية 99. وأي حدا حابب يحجز تذاكر بتلاقوهم عبر بلاتينوم ليست. ركزوا معي بالموسيقى وصوت الجمهور أهم شيء. هون بهذا الحفل تحديداً ما في فنان على المسرح عم يغني وجمهور عم يسمع، في أوركسترا على المسرح وجمهور عم يغني.

0: تعد ليوم مليء بالمغامرات في دبي باركس أند ريزورت، تستقبل ضيوفها ابتداء من 7 أكتوبر مع تجارب متنوعة في موشن جيت دبي وعالم ريال مدريد دبي ريزورت أكيد وليجو لاند وعالم ريفرلاند اللي بيضم أكثر من 14 تجربة، من بينها تجربة محاكاة السباق من لامبرغيني وصالة البولينج الجديدة.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: العودة إلى المدرسة برعايات GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: نزلها يا ريال.
1: أوف. يا ليت يجيني كاش باك كل ما اصرف.
2: يبالك تابي
1: دفعه مرنه
2: بعد تابي.
1: انزين تحويلات مجانيه
2: تابي.
1: ابغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
2: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركه تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصه من مصرف الامارات العربيه المتحده المركزيه. تطبق الشروط والاحكام.
3: 56 عاما والحكايه مستمره مع دبي سيفنز. ثلاثه ايام من الرياضه والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي 7s، لحظة ينتظرها الجميع.
4: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

تخيلوا معي أوركسترا كاملة، بس بدل ما تسمع صوت الفنان الجمهور هو اللي رح يكون الكورال. أكيد عم نحكي عن حفل بوتشارت، من أحلى الحفلات لحتى تستمتعوا فيها، لأن أنتوا اللي رح تكونوا الكورال وأنتوا اللي رح تغنوا ورح تستمتعوا أكيد مع حفل بوتشارت اللي رح يكون بسبيس 42 أرينا بأبوظبي يوم 3 أكتوبر. أي حدا حابب يحجز تذاكر بتلاقوهم عبر platinumlist.net، وأكيد من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنتس وبرعاية إعلامية من العربية 99. حفل رح يكون جدا مميز، رح نستمتع كلنا بالموسيقى الراقية، الموسيقى اللي ربينا عبر الأجيال عليها، من أحلى الأغاني ومن أحلى الأصوات اللي رح نسمعها هي أصوات الجمهور. أنتم متخيلين حتروحوا تستمتعوا بالموسيقى والجمهور هو اللي رح يكون الكورال لحتى يغني؟ اسمعوا معي.

نبذة بسيطة عن أجواء الحفل. فعلاً حفلات بوتشارد دائماً مميزة والجمهور بيتفاعل بطريقة جداً مميزة. ما تنسوا لأي حدا حابب يحجز التذاكر بتلاقوهم عبر platinumlist.net. وأكيد الحفل حيكون بسبيس 42 أرينا بأبوظبي يوم 3 أكتوبر. لحقوا لأن التذاكر فعلاً محدودة. يلا مع بعض.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكي هيدا حكي.
0: روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعن البعد ينعن الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكا كولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا ارينا بتنظيم مومنتس ايفنتس وبقياده المايسترو وليد فايت وبرعايه العربيه 99. احجز تذكرتك الان عبر بلاتينم ليست او كوكاكولا ارينا ونشوف اذا صوتك في السياره احلى ولا مع الاف الناس في الحفل.
3: النداء الاخير، ايام قليله تفصلك عن حجز مكانك في نادي اعمال ام بي ان في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
4: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس. اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل وبلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوق تقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ee أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
5: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
6: بريس وان بليز.
7: انا طالع على فلورزي.
6: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
7: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
8: ويلكم تو ذا فيوتشر.
6: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
7: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
6: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
7: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد. إنرجي
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: صمت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى، لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط.

0: الأخبار من شبكة ARN.
1: رئيس الدولة يستقبل وفد شركة إثارة بمناسبة حصولها على لقب أفضل منظم لسباقات الفورمولا 1 لعام 2025. محمد بن راشد يطلع على مشروع بحثي حول الخزام. حمدان بن محمد يطلع على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين ويؤكد أهمية تعزيز تنافسية الكفاءة الوطنية وفرصها في سوق العمل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد شركة إثارة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورميلا 1 في أبوظبي بمناسبة حصولها على لقب أفضل منظم لسباقات الفورميلا 1 لعام 2025. وهنأ سمو وفد الشركة مؤكدا أهمية دور الشركات الوطنية في الإسهام في تعزيز ريادة دولة الإمارات ومكانتها وجهة عالمية متميزة في تنظيم كبرى الفعاليات واستضافتها وترسيخ تنافسيتها في العالم بما تمتلكه من خبرات وإمكانات تنظيمية وفق أعلى المعايير العالمية. كما أثنى سمو خلال اللقاء على الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الحيوي وما تتمتع به من خبرات ومؤهلات تسهم في الارتقاء بأدائه وتعزيز تنافسيته، مؤكدا أن هذا القطاع يمثل إحدى الركائز المهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات. من جانبه أعرب وفد إثارة عن شكره وتقديره لدعم سمو قطاع صناعة الفعاليات وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام في قيادته وتعزيز تنافسيته العالمية. وقد حققت الشركة المتخصصة في قطاع الترفيه وإدارة الفعاليات العالمية مستويات قياسية في أعداد الحضور الجماهيري لمنافسات الفورمولا 1 وفعالياته المصاحبة. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على مشروع بحثي يوثق الجذور التاريخية للخزام ويرصد تطور استخداماته ودلالاته ورمزيته الثقافية والاجتماعية ويبرز مكانته في حياة إنسان هذه الأرض وارتباطه ببيئتها وهويتها ومسيرة انتقالها عبر الأجيال وصولا إلى حضوره في المجتمع الإماراتي اليوم. واطلع سمو على محاور المشروع التي شملت نتائج البحث والتوثيق والمراحل التي مر بها الخزام عبر الزمن وأساليب صناعته التقليدية وجهود الحرفيات في الحفاظ على مهاراته، إضافة إلى نماذج إبداعية تستلهم تفاصيله وتعيد تقديمه ضمن التصاميم ومنتجات معاصرة. وأسهمت في مختلف جوانب المشروع البحثي مجموعة من الباحثين والمختصين والحرفيين والمبدعين كل في مجال اختصاصه ضمن نهج يجمع بين حرفة صناعة الخزام والأبحاث حول أصوله وتاريخه ويتيح لرواد الأعمال المشاركة في إحياء إرثه بما يعزز التكامل بين المعرفة والحرفة وريادة الأعمال. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أهمية الاستثمار في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها في سوق العمل عبر تهيئة البيئة الداعمة ضمن منظومة موحدة تتكامل فيها الجهود المحلية والاتحادية في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في منح الكادر الوطني الفرصة كاملة للمشاركة بصورة ملموسة وفعالة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة ضمن مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال لقاء سموه معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، حيث تم خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموه استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في دولة الإمارات خاصة على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتعزيز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات ودعم أصحاب العمل والموظفين بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد

0: قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري. كما تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات في ملف التوطين والمساعي الرامية إلى زيادة مشاركة الكادر الوطني في القطاع الخاص وتوفير المزيد من الفرص النوعية أمام الكفاءات الإماراتية وتحفيز الشباب على الالتحاق بالوظائف النوعية والتخصصية ضمن المجالات التي تتطلع من خلالها الدولة إلى الوصول إلى قمم تنموية جديدة ترسخ معها ريادتها العالمية بما يتطلبه ذلك من مواكبة منظومة التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل والاهتمام بالتوسع في التخصصات العلمية التي تلبي تلك الاحتياجات بل وتتجاوزها إلى آفاق معرفية أرحب من أجل إعداد أجيال قادرة على تولي مسؤولية صناعة المستقبل. اختتمت اليوم فعاليات الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في مركز أدنك أبوظبي. أميرة بوكادرة رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين تحدثت لمركز الأخبار على هامش المعرض.
1: الكتاب في جوهره أكثر من وعاء للمعرفة، فهو أثر فكري ينتقل من إنسان إلى آخر، ومساحة نرى من خلالها العالم بعيون وتجارب مختلفة، وما يمنح القراءة قيمتها المتجددة أنها لا تقدم لنا إجابات جاهزة دائما بقدر ما توسع أسئلتنا وتمنحنا فهما أعمق للإنسان والمجتمع والحياة. ولهذا أرى أن معارض الكتاب تحمل قيمة ثقافية تتجاوز اجتماع آلاف العناوين في مكان واحد، فهي تصنع لقاء حقيقيا بين الفكرة وصاحبها وقارئها، وتجمع ثقافات وتجارب متعددة في مساحة للحوار والاكتشاف. في كل معرض هناك كتاب يجد قارئه للمرة الأولى، وقارئ يكتشف كاتبا جديدا وفكرة تعبر من ثقافة إلى أخرى. وفي جمعية الناشرين الإماراتيين نؤمن بأن ثراء المشهد الثقافي يبدأ من هذا التنوع، من تعدد الأصوات والأفكار والتجارب، ومن قدرة الكتاب الإماراتي على التعبير عن بيئته وهويته والانفتاح على العالم والدخول في حوار معه. ويأتي معرض أبوظبي الدولي للكتاب ليجسد هذه المعاني باعتباره من أبرز المنصات الثقافية التي تجمع صناع الكتاب وقراءه، ومشاركتنا فيه هي جزء من هذا الحوار. نلتقي من خلاله بالجمهور ونعرف بتنوع الإنتاج الإماراتي.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: عالميا نوجز أبرز المستجدات. بدأت الشرطة اليوم نقل مئات المهاجرين من شواطئ سبتة إلى مخيم في منطقة الميناء بالجيب الإسباني. ذكرت قناة جيو تلفزيونية أن ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا، بينهم 5 من أفراد الشرطة، جراء انفجار سيارة مفخخة في شمال غرب باكستان اليوم. استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو داناي دولاكايا لتقديم احتجاج رسمي بشأن ما وصفته زيادة إضافية من جانب لندن في إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

0: مكملين مع بعض بإنرزي. لأي حدا حابب يكتشف الجبل الأخضر خلال موسم حصاد الرمان مع عرض موسم حصاد الرمان الذهبي في منتجع دوس الديتو نسيم الجبل الأخضر، رح تبدأ الأسعار من 850 درهم إماراتي صافي للغرفة الوحدة ولليلة الوحدة. الحجز من 1 لغاية 30 سبتمبر 2026، الإقامة حتى 30 سبتمبر 2026. تجتمع أجواء الجبل المنعشة والبساتين ومشاهد موسم الحصاد في إقامة مميزة خلال سبتمبر، تجمع ما بين زيارة مزرعة الرمان والتجارب العائلية بالمنتجع. بدأوا يومكم بالإفطار، استكشفوا مزرعة الرمان واستمتعوا بمنتزه المغامرات، ورجعوا على العشاء بالمنتجع. يوميا رح يكون في بوفيه إفطار يومي، العشاء أكيد رح يكون عليهم، أما مشروب ترحيبي مجاني ودخول غير محدود إلى منتزه نسيم للمغامرات بما فيه الميجا زيبلاين، سينما مصغرة، كرة طائرة في المسبح وأنشطة للأطفال، تذكرتين مجانيتين لدخول مزرعة الرمان لكل غرفة، خصم 15% على تجربة قطف الرمان، وأكيد تطبق الشروط والأحكام. في أحلى من أنه الواحد هيك يروح يعيش أجواء الطبيعة مع العائلة ويستمتع معهم. نصيحة لكل حدا حابب يجرب، ما تفوتوا الفرصة، لأن بسعر فقط من 850 درهم لليلة الواحدة، العرض مستمر من 1 ل 30 سبتمبر 2026.
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

يعني أنا مبارح بقمة الإعلام العربي تمنيت الأرض تنشق وتبلعني مكان أحمد العوضي. لا يلي صار مبارح مع أحمد العوضي لا موقف لا يحسد عليه. كانوا بجلسة عم يحكوا نيشان ويارا السكري وأحمد العوضي، وكلكم أكيد شفتوا الخبر، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. بس في شيء ما أعرف إذا أغلب العالم انتبهوا عليه، حتى دورت على وسائل التواصل الاجتماعي ما شفت عم يحكوا على الموضوع، بس أنا بأنرزي رح أخبركم على الموضوع. إذا بترجعوا بتحضروا الفيديو بتلاقوا إنه نيشان كان عم يسأل يارا السكري عن الثنائيات الناجحين في مجال لما بيعملوا فيلم مع بعض بالأفلام السينمائية أو حتى المسلسلات، فهي بتجاوبه بكل براءة الثنائيات الناجحة أكيد بيكون في حاجة حقيقية ما بينهم غير التمثيل. يعني هي قالت بكل صراحة أكيد بيكون في حاجة حقيقية. هلأ هي لما حكت هالجملة، ركزوا معي إذا بتنتبهوا، ما استرجت تبرم عينها على عين أحمد العوضي. يعني هي حكت هالجملة وحست إنها خبصت، وهو ضل هيك عمل هيك. شوفوا ركزوا معي هلا، يلي ما عم يشوفني بيشوف الفيديو على انستغرام العربية 99، هيك عمل هو هيك وحاول يبتسم هيك ابتسامة بسيطة. طبعا انا بورجيك، استني بس لنخلص الانترفيو وانا بورجيك. حسيت انه هي خبصت كتير يعني، وحتى لما حكيت صارت تحاول تزبطها ما عاد تزبط، لان حتى بعد الانترفيو لما كانوا عم يحكوا، بعد الندوة لما كانوا عم يحكوا، رجع هيك نيشان صور معها هيك ستوري على الانستغرام عم يقول لها انه شو يا يارا شو قصدك بالموضوع. قالت له لا انه ما قصدتش حاجه، انت فهمتني غلط وهيك. عم قال لها طيب شو نسبه التوافق بينك وبين احمد العوضي 0 تو 10؟ شو بتجاوب؟ 20 يا بيبي. خلص يا يارا، خلص والله يا أحمد بيكون هلأ مجهز لك حفلة وحفلة غير شكل. أنا حسيت أحمد ما كان سعيد، حسيت أنه هم ما كانوا متفقين على إعلان الخبر، حسيت أنه هي حطته بموقف أحرجته، وما حسيت أنه كان الوقت مناسب أنها تحكي بهيك موضوع. أول شيء أنت بقمة الإعلام العربي، أوكي أنتوا عم تحكوا عن أعمالكم عن فنكم عن هيك، بس ما كان هو الوقت المناسب لحتى تعلنوا عن علاقتكم. في كتير أماكن تانية ممكن تعلنوا عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق السوشيال ميديا، أعلنتوا خطوبتكم، أعلنتوا شيء. بس المشكلة أنت أعلنتي بطريقة هو ما وافقك الرأي، أحمد العوضي ما وافقك الرأي ولا عطاك أي إشارة أنه أوكي. حتى أنت ما استرجيتي لما حكيتي الخبر يا يارا، ما استرجيتي انك تبرمي على احمد وتشوفي ردة فعله، لان انت كنتي عارفة انك اذا برمتي وشك عليه رح تاخدي نظرة مش رح تحبيها. رجعوا حضروا الفيديو، يلي ما حضر الفيديو حضروا شوفوا مقطع بقمة الاعلام لما نيشان سأل يارا السكري عن الثنائيات الناجحين لما بيطلعوا بالافلام، هل هو هذا الشيء حقيقي او لا. او هي قالت مستحيل يكون هذا الثنائي ناجح لو ما في حاجة حقيقية فيها حاجة حلوة. أنا ما حكيت شيء، يارا اللي حكيت، وأحمد اللي زعل، ونيشان اللي سأل، وياسمين يلي خبرت، وشكرا والسلام عليكم.

0: خبر رائع لجميع لجميع عشاق المغامرات. يوم 7 أكتوبر حطوه على الرزنامة، لأن دبي باركس أند ريزورت رح تستقبل ضيوفها مع عالم الألعاب والمغامرات والتجارب العائلية في عالم ريفرلاند. تنتظركم 14 تجربة، منها تجربة محاكاة سباق من لامبورغيني وصالة البولينج الجديدة.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: استثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنوياً على الذهب ينضاف لك شهرياً، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
1: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب، وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست، موزع حصريا من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

موضوع الطلاب يلي بحبوا يرجعوا early leave، وأولهم يعني بدون هيك يعني مثاليات بنتي دائما تطلب مني ماما بليز رجعيني early leave، ماما بليز رجعيني early leave. طبعا هذا الطلب مرفوض ومنعا باتا، هذا الموضوع غير قابل للنقاش إلا لا سمح الله في حال في emergency، اتصلوا فيني المدرسة بنتي تعبانة في emergency أنا مضطرة أخدع عن دكتور معين، ممكن أتفهم الموضوع والمدرسة تتفهم الموضوع. طبعا كون عطيتهم خبر قبل بوقت في حال في عندي emergency كتير مهم بدي طالع بنتي، إذا كان نفس اليوم مينيموم لازم قبل ساعتين، أو إذا كنت بعرف من قبل أنه أنا بدي طلع بنتي بهذا اليوم early leave لازم خبر المدرسة أكيد قبل بوقت وأبعت إيميل وتجديد على موضوع أني أنا أو والدها يلي نجيب بنتي من المدرسة، وفي حال شخص ثالث هو اللي رح يجيب البنت لازم يكون في إيميل رسمي ومكتوب اسم الشخص وتفاصيل هذا الشخص، لأن في تجديد جديد من بعض المدارس الخاصة على موضوع المغادرة المبكرة للطالب. الإدارات عم بتأكد أنه الطالب سوري بس جتني الضحكة عم يجيني رسائل الطالب، برجع لكم رح أخبركم ليه عم بضحك باللي كشايف.

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

تجديد وشديد اللهجة من المدارس الخاصة اللي موجودة بالإمارات على موضوع عودة الأطفال مبكرا على المنزل. الطلاب اللي بيطلبوا ماما بليز رجعيني early leave اليوم، ماما بليز بدي أرجع early leave. وطبعا للأسف في بعض الأمهات يلي قلبهم رقيق وبيرجعوا الأولاد على بكير على المدرسة من غير سبب مهم أو أي حالة emergency. لهيك شددت المدارس الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة على موضوع يمنع منعاً باتاً من الأهل أنه ياخدوا أولادهم على البكير من المدرسة في حال ما في سبب فعلاً فعلاً قوي لحتى ياخدوهم على المنزل، وفي حال كان في سبب فعلاً emergency أو سبب مهم لحتى يرجعوا على المنزل لازم ينبعت إيميل في حال كان نفس اليوم على الأقل قبل ساعتين بنفس اليوم قبل ما تروحوا تاخدوا الأطفال من المدرسة، أو في حال بتعرفوا قبل بكذا يوم بهذا اليوم أنتوا حتاخدوا الأطفال على المنزل بوقت بكير شوي من الموعد المعتاد للمدرسة فيكم تبعتوا إيميل قبل كم يوم لحتى تأكدوا مين رح ياخدهم من المدرسة وبأي وقت رح تاخدوهم من المدرسة والسبب. وفي حال كان عنده موعد طبيب أو شيء لازم يكون في صار QR خاص ما بين الأهل والطلاب لحتى يتأكدوا بشكل رسمي أنه هو عنده موعد طبيب أو عنده أي موعد تاني، ممكن يكون موعد قنصلية، موعد شيء مهم، أي موعد كان ضروري لازم إثبات لهذا الموعد الضروري. لأنه بصراحة غياب الطفل عن المدرسة أو غياب بعض ساعات الدوام عن المدرسة صدقوني رح يأثر على تقييمه المدرسي بنهاية المدرسة ورح تأثر على علاماته، وهذا القرار طلع أكيد من المدارس من الإمارات العربية المتحدة. لهيك يا جماعة نصيحة، بعرف أنه أحيانا بعض الأهالي بيكون قلبهم هيك مثل ما بيقول رقيق، أو أحيانا بيكونوا مثلا راجعين على الشغل شوي بكير، راجعين من الشغل شوي بكير بيقولوا يلا المدرسة قريبة خليني أخده بكير على البيت ما في شيء مهم. يا جماعة هاد الشي رح يأثر على تقييم الطالب بنهاية السنة، وحتى صدقوني رح يأثر على التزام الطالب بالمدرسة. ما تساعدوا أولادكم على عدم الالتزام، ما تقبلوا بقلة الاهتمام أو قلة الالتزام بأي شيء بالعالم مش بس موضوع المدرسة. لهيك شددوا المدارس الخاصة على موضوع أنه يبقى الطالب لنهاية الدوام المدرسي إلا في حالات الإمرجنسي الكبيرة جدا جدا جدا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. صوت بلا صورة.
2: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة اليوم مختلفة، وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط.

0: بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن العراق اليوم استعادة الأجواء التي كانت محظورة على الطيران المدني غربي البلاد منذ نحو 10 سنوات. ذكرت قناة جيو التلفزيونية أن ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا، بينهم 5 من أفراد الشرطة، جراء انفجار سيارة مفخخة في شمال غرب باكستان اليوم. بدأت الشرطة اليوم نقل مئات المهاجرين من شواطئ سبتة إلى مخيم في منطقة الميناء بالجيب الأسباني. استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو داناي دوكولاي لتقديم احتجاج رسمي بشأن ما وصفته زيادة إضافية من جانب لندن في إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. قال رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي غوريتسكي اليوم إن أوكرانيا تسلمت شريحة بقيمة 3.3 مليار يورو من قرض دعم من الاتحاد الأوروبي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

مهرجان دبي للكوميديا من 9 لغاية 18 أكتوبر، 10 أيام من الضحك بلا توقف. أكثر من 40 كوميدي عالمي رح يقدموا عروض بالإنجليزية، العربية، الفرنسية، الألمانية، الهندية والمزيد من اللغات، والقائمة عم تكبر يوم بعد يوم. مسرحية مهندس الذوق العام مع نخبة من فنانين كويتيين، مو جيليجن، في داس، جيمي ليفر، بالإضافة إلى زارنا غارك، منور فاروقي، أميت تاندون وغيرهم. الأسماء الجديدة اللي بتشمل رضوان بوغرابة، عماد كعدي، ماريو باسيل، دانيال فرنانديز، عرض ملوك وملكات الكوميديا، نينو أريل وغيرهم. أكيد الاطلاع على القائمة الكاملة وحجز التذاكر زوروا dubaicomedyfest.ae dubaicomedyfest.ae.

0: أكيد خبر رائع لجميع عشاق المغامرات. ركزوا يوم 7 أكتوبر، حطوا هذا اليوم على الرزنامة من هلأ. يوم 7 أكتوبر لأن بدبي باركس أند ريزورس رح تستقبل ضيوفها مع عالم من الألعاب والمغامرات والتجارب العائلية، وفي عالم ريفرلاند رح ننتظركم يوم في 14 تجربة. ريفرلاند رح تنتظركم ب 14 تجربة، منها تجربة محاكاة، السباق من لامبورغيني، وصالة البولينج الجديدة. رح يكون في جدا أكيد فعاليات مميزة لحتى العالم يستمتعوا. وصلني رسالة من مستمعة فعلا أثرت فيني وكتير أثرت فيني. رح أخبركم شو الرسالة وشو الموضوع، وعن جد بهمني آرائكم بالموضوع. اللينك اللي جاي خلوكم معي.
1: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل أحلى من الفل، عشانك بسير شو ما بدك، خليني أحبك رح أحبك حب.

0: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: نيسان من عبد الواحد أرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
4: أوف، يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
5: يبالك تابي،
4: دفعة مرنة
5: بعد تابي.
4: إنزين، تحويلات مجانية
5: تابي.
4: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
5: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية، تطبق الشروط والأحكام.
6: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ملو ملت آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

أكيد مكملين مع بعض بساعتنا الثالثة. حابة أحكي عن موضوع لما المرأة بتكون عم تشتغل. وصلني رسالة بصراحة جدا أثرت فيني من امرأة عم بتقول إنه زوجها دائما عم بيصير بينها وبينه مشاكل بسبب موضوع راتبها، إنه هو اتفقوا من الأساس من الزواج إنه راتبها هو لمساعدته لها فيما يخص المنزل والأولاد لحتى تساعد براتبها. وهي عم بتقول إنه هي وصلت لمرحلة مش مضطرة تعطي كل راتبها، وعم تقول المشاكل بيني وبين زوجي عم تكبر أكثر وأكثر يوم بعد يوم. أنا ما عندي مشكلة إني أساعد براتبي، بس أنا حاسة إنه الموضوع صار واجب علي، ولما بقصر براتبي تجاه العائلة زوجي بحسسني إني أنانية. أنا بعرف إنه المصاريف صعبة والضغوطات تقيلة علينا، بس أنا عادي أترك مبلغ صغير من راتبي بعد تعبي إني أخده لألي ودلل حالي شوي. أنا أكيد ما مالي مع إني نقصر على الأولاد أو على البيت، بس أنا كمان بدي أشوف كمان إنه الشيء اللي عم أقدمه هو شيء كتير كبير، ما بعرف ممكن تساعدوني. فهي بعتت الرسالة وحابة تسمع آراء المستمعين، هل بتحسوا إنه هي عم بتبالغ بالموضوع أو لا هي فعلا بحق لها يكون عندها مبلغها الخاص بعد التعب اللي عم تتعبه، خصوصي إنها عم بتساعد زوجها وأطفالها. أنا ما رح أحكي عن رأيي، بدي أشوف رأي المستمعين. خبروني عن رأيكم بالموضوع على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. لكل امرأة عم تشتغل وعم تصرف على منزلة مع زوجها لأولادها أكيد ولبيتها، هل أنت بتخصصي مبلغ خاص لإلك أو كل شيء بجيبك بتحطي مثل ما هو على البيت ويدوب يكفي؟ وهل إذا حسيتي ممكن تاخدي من المبلغ قسم صغير لإلك ممكن زوجك يتضايق منك؟ خبروني على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: نزلها يا رجل.
1: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: خليني أقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني فيما يخص موضوع كنت عم أحكي عن موضوع. في صبية بعتت لي إنه هي بتساعد براتبها دائما, بتساعد زوجها لحتى يحافظوا على بيتهم وأولادهم وما ينقصهم شيء, بس إنه مؤخرا صارت تخبي مبلغ صغير من راتبها لإلها وصار يسبب هذا الشيء مشاكل ما بينها وبين زوجها بإنه المصاريف ما عم بتكفي وأنتي أنانية ومن هذا الحكي. خليني أقرأ بعض رسائل المستمعين. ريم بتقول أنا بشتغل وبتعب على راتبي, أكيد إذا بشتغل على راتبي وبتعب أكيد بساعد بالبيت, بس لازم يكون في جزء إلي أصرفه على حالي بدون ما أحس إني عم أعمل شيء غلط أو حس بالذنب. فعلا أحمد, إذا الاثنين بيشتغلوا مع أنه الاثنين بيساهموا بالبيت وبعدها كل واحد يحتفظ بجزء من راتبه لإله, هذا الموضوع شراكة, مثل ما هي عم تحافظ لإله مبلغ صغير هو كمان بيحق له يخبي مبلغ صغير لإله. أما سارة بتقول راتبي مش كله للبيت, أنا بساهم بالمصاريف وبالأولاد وفوقها معظم شغل البيت علي, فمن حقي يكون عندي مبلغ خاص فيني. صحيح. أما خالد بيقول أنا ممكن أتضايق إذا زوجتي تاخد نص راتبها. ليه يا خالد ليه؟ إذا بتاخد نص راتبها لألها وأنا راتبي كله بيروح أقساط فواتير, بالنسبة إلي لازم نتفق على نسبة عادلة لكل واحد. لا لا أنا مش معك. هلأ أنا معك إنه أكيد المرة تساعد في حال الظروف أو هيك, بس يعني إذا هي حبت تخبي شوي من المبلغ إلا ما لازم تزعل, إنه بالأخير بعرف إنه الحياة صعبة وفي ضغوطات وهيك, بس إنه يا أخي مش عم قلك كل العمر هيك, كل فترة هيك المرة بتحب هيك تخبي مبلغ لإلها تستمتع فيه, تحس هذا مثل ما بيقولوا ناتج تعبها, عم تستمتع فيه تعبها اللي طلعته. أما رامي بيقول أنا ما عندي مشكلة زوجتي تحتفظ حتى بجزء كبير من راتبها, بس المهم يكون في وضوح بيناتنا. المشكلة بتبدأ لما كل واحد يخبي عن الثنائي شو معه وشو عليه. فعلا أنا بحس يعني هذا الموضوع يعني هو موضوع ما بين الرجل والمرأة يعني بدون أي تفكير, يعني بحس هذا موضوع كل عائلة ممكن يفكروا بطريقة شكل وكل عائلة ممكن يتفقوا بطريقة شكل, فما فيكي تعممي كل قصة على حدا تاني بطريقة معينة. خليني أقرأ لكم دراسة عن الموضوع. في دراسة بتقول أنه بحسب أبحاث منشورة عن العلاقات والمال, الخلافات المالية بين الأزواج ما بتتعلق فقط بمين دفع أكثر, بل كتير ما بترتبط بالشعور بالعدل والاستقلالية وطريقة اتخاذ القرارات المالية معا. والأبحاث بتشير إلى أنه وجود قدر من الاستقلال المالي لكل طرف إلى جانب اتفاق واضح على المصاريف المشتركة ممكن يخفف الاحتكاك حول المال. يعني إذا كانت الزوجة عم بتساعد أكيد هذا الشيء بتفقوا عليه المرأة والرجل, بالأخير كل عائلة إلها أسبابها وإلها مصاريفها وإلها ظروفها, ما فينا نعمم هذا الشيء على الجميع. ولهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. بدي أتشكر كل مين شارك معي لليوم وكل مين سمعني اليوم, بحبكم كتير, بدي أتمنى لكم هابي ويك إند, منشوفكم يوم التنين. يوم التنين عنا عودة مع المدارس, انتظرونا أكيد مع العربية 99.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزع حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل. بوتم، سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
4: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى، لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن العراق اليوم استعادة الأجواء التي كانت محظورة على الطيران المدني غربي البلاد منذ 10 سنوات. تذكرت قناة تلفزيونية باكستانية أن ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا، بينهم 5 من أفراد الشرطة، جراء انفجار سيارة مفخخة

0: زيادة إضافية من جانب لندن في إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. قال رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كارتسكي اليوم إن أوكرانيا تسلمت شريحة بقيمة 3.3 مليار يورو من قرض دعم من الاتحاد الأوروبي. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
4: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @thewestonmaldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
5: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
6: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة والكثير من الرحلات معاً، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا تكايا.
0: ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا، وفرانكفورت ودوسردول في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.

0: نزلها يا رب.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.
0: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae. نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة، وخدمة مساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى، لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: رئيس الدولة يستقبل وفد شركة إثارة بمناسبة حصولها على لقب أفضل منظم لسباقات الفورمولا 1 لعام 2025. محمد بن راشد يطلع على مشروع بحثي حول الخزان. حمدان بن محمد يطلع على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد شركة إثارة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي بمناسبة حصولها على لقب أفضل منظم لسباقات الفورمولا 1 لعام

0: إحدى الركائز المهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات. من جانبه أعرب وفد إثارة عن شكره وتقديره لدعم سموه قطاع صناعة الفعاليات وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام في قيادته وتعزيز تنافسيته العالمية. وقد حققت الشركة المتخصصة في قطاع الترفيه وإدارة الفعاليات العالمية مستويات قياسية في أعداد الحضور الجماهيري لمنافسات الفورمولا 1 وفعالياته المصاحبة. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على مشروع بحثي يوثق الجذور التاريخية للخزام ويرصد تطور استخداماته ودلالاته ورمزيته الثقافية والاجتماعية ويبرز مكانته في حياة إنسان هذه الأرض وارتباطه ببيئتها وهويتها ومسيرة انتقاله عبر الأجيال وصولا إلى حضوره في المجتمع الإماراتي اليوم. واطلع سموه على محاور المشروع التي شملت نتائج البحث والتوثيق والمراحل التي مر بها الخزام عبر الزمن وأساليب صناعته التقليدية وجهود الحرفيات في الحفاظ على مهاراته، إضافة إلى نماذج إبداعية تستلهم تفاصيله وتعيد تقديمه ضمن تصاميم ومنتجات معاصرة. وأسهمت في مختلف جوانب المشروع البحثي مجموعة من الباحثين والمختصين والحرفيين والمبدعين كل في مجال اختصاصه ضمن نهج يجمع بين حرفة صناعة الخزام والأبحاث حول وصوله وتاريخه ويتيح لرواد الأعمال المشاركة في إحياء إرثه بما يعزز التكامل بين المعرفة والحرفة وريادة الأعمال. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أهمية الاستثمار في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها في سوق العمل عبر تهيئة البيئة الداعمة ضمن منظومة موحدة تتكامل فيها الجهود المحلية والاتحادية في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في منح الكادر الوطني الفرصة كاملة للمشاركة بصورة ملموسة وفعالة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة ضمن مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال لقاء سموه معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، حيث تم خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموه استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في دولة الإمارات خاصة على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتعزيز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات ودعم أصحاب العمل والموظفين بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري. كما تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات في ملف التوطين والمساعي الرامية إلى زيادة مشاركة الكادر الوطني في القطاع الخاص وتوفير المزيد من الفرص النوعية أمام الكفاءات الإماراتية وتحفيز الشباب على الالتحاق بالوظائف النوعية والتخصصية ضمن المجالات التي تتطلع من خلالها الدولة إلى الوصول إلى قمم تنموية جديدة ترسخ معها ريادتها العالمية بما يتطلبه ذلك من مواكبة منظومة التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل والاهتمام بالتوسع في التخصصات العلمية التي تلبي تلك الاحتياجات بل وتتجاوزها إلى آفاق معرفية أرحب من أجل إعداد أجيال قادرة على تولي مسؤولية صناعة المستقبل. تمت اليوم فعاليات الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في مركز أدنك أبوظبي. أميرة بوكدرة رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين تحدثت لمركز الأخبار على هامش المعرض.
1: الكتاب في جوهره أكثر من وعاء للمعرفة، فهو أثر فكري ينتقل من إنسان إلى آخر ومساحة نرى من خلالها العالم بعيون وتجارب مختلفة. وما يمنح القراءة قيمتها المتجددة أنها لا تقدم لنا إجابات جاهزة دائما بقدر ما توسع أسئلتنا وتمنحنا فهما أعمق للإنسان والمجتمع والحياة. ولهذا أرى أن معارض الكتاب تحمل قيمة ثقافية تتجاوز اجتماع آلاف العناوين في مكان واحد، فهي تصنع لقاء حقيقيا بين الفكرة وصاحبها وقارئها وتجمع ثقافات وتجارب متعددة في مساحة للحوار والاكتشاف.

0: الاكتشاف. في كل معرض هناك كتاب يجد قارئه للمرة الأولى، وقارئ يكتشف كاتبا جديدا، وفكرة تعبر من ثقافة إلى أخرى. وفي جمعية الناشرين الإماراتيين نؤمن بأن ثراء المشهد الثقافي يبدأ من هذا التنوع، من تعدد الأصوات والأفكار والتجارب، ومن قدرة الكتاب الإماراتي على التعبير عن بيئته وهويته والانفتاح على العالم والدخول في حوار معه. ويأتي معرض أبوظبي الدولي للكتاب ليجسد هذه المعاني باعتباره من أبرز المنصات الثقافية التي تجمع صناع الكتاب وقراءه، ومشاركتنا فيه هي جزء من هذا الحوار. نلتقي من خلاله بالجمهور ونعرف بتنوع الإنتاج الإماراتي.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: عالميا نوجز أبرز المستجدات. بدأت الشرطة اليوم نقل مئات المهاجرين من شواطئ سبتة إلى مخيم في منطقة الميناء بالجيب الإسباني. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 37 آخرون في انفجار وهجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في شمال باكستان اليوم. استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو لتقديم احتجاج رسمي بشأن ما وصفته زيادة إضافية من جانب لندن في إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت
1: أمنت سيارتك الجديدة؟
2: طبعا.
1: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
2: أكيد.
1: والتأمين الصحي؟
2: جاهز.
1: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
2: غطيتها.
1: مع أي شركة؟
2: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
1: عظيم جدا.
2: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 605-44-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
3: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عيني.
1: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
2: اكتشف سحر أوروبا مع العربية للطيران. سافر مباشرة من الشارقة إلى كاتوفيتسا ودانسك في بولندا، وفرانكفورت ودوسردورف في ألمانيا ابتداء من ديسمبر. 4 وجهات جديدة لتجعل من هذا الشتاء تجربة أوروبية مميزة. احجز الآن عبر airarabia.com. العربية للطيران، وجهتك التالية.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وسكيبلي من راك بانك.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي. إنرجي.
1: آخر ترندز الجينزي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي.
1: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
3: إنرجي.
0: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة، من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.9.

0: زلزلة. العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
1: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي
1: دفعات مرنة
2: بعد تابي.
1: إنزين تحويلات مجانية
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
2: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى، لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا مع ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، تناولا خلاله علاقات التعاون وفرص تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بما يخدم المصالح المتبادلة. أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في إحدى المدارس في مقاطعة كوت باتو الجنوبية في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخل اليمن خلال أسبوعين، وذلك من جراء تجدد القتال على الساحل الغربي، بينما فر نحو 3000 آخرين بحرا إلى جيبوتي. أعلن العراق استعادة الأجواء التي كانت محظورة على الطيران المدني غربي البلاد منذ نحو 10 سنوات، وأكدت وزارة النقل العراقية إنهاء ملف المناطق المحظورة واكتمال السيادة على الأجواء العراقية. قتل 16 شخصا على الأقل، فيما أصيب 37 آخرون في انفجار وهجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في شمال باكستان اليوم كما أفاد مسؤولون، فيما سارع الرئيس الباكستاني إلى اتهام جماعة مسلحة بالوقوف وراء هذا الهجوم. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أن الهجمات الروسية المتعددة الوسيلة لن تبقى بدون رد من جانب الأوروبيين، معتبرا أن روسيا ترتكب خطأ فادحا إذا استمرت في هذا النهج. حذرت منظمة الصحة العالمية

النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemaRSVP.com. أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت الحين
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو إم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو إم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو إم، انطلق مع المزيد.
3: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا. النداء الأخير. أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر، زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027، بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد، امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة. مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @thewestonmaldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء. العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. عند القيادة خفف السرعة بالقرب من المدارس ومعابر المشاة. صبرك قد ينقذ حياة، وتوقف دائما لحافلات المدارس عند صعود الأطفال أو نزولهم. تذكر سلامتهم أولا. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
3: بريس وان بليز.
4: انا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
3: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
4: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى، لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: وفي عناوين المساء: رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفيا علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. رئيس كوريا الجنوبية يلتقي خالدون لمبارك ويبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة. وفي اليمن وخلال أسبوعين نزوح 115,000 يمني داخل وخارج البلاد.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، تناولا خلاله علاقات التعاون وفرص تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بما يخدم المصالح المتبادلة. كما بحث الجانبان عددا من القضايا وتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين. التقى معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والمبعوث الخاص إلى جمهورية كوريا اليوم في العاصمة سول مع الرئيس الكوري لي جيم يونغ، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا. هذا وعقد معالي خلدون المبارك خلال هذه الزيارة لقاء مع كانغ هون سيك رئيس سكرتارية المكتب بجمهورية كوريا الجنوبية والمبعوث الخاص لدولة الإمارات. وجرى في اللقاءات استعراض التقدم المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا، إلى جانب بحث سبل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النووية السلمية والصناعات الدفاعية والثقافة والتبادل بين الشعوب. اختتم معرض سوق السفر العربي 2026 فعاليات دورته 33 في مركز دبي التجاري العالمي، والتي أقيمت من 14 وحتى 17 من

0: في المدينة والاستمتاع بها، وتعكس أرقام الزوار حجم الإقبال على هالوجهات. سجلنا هدلت الحدائق العام النمو بمقدار 18% خلال نصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقبل شاطئ خور المنظر منذ افتتاحه في مايو الماضي أكثر من 1,750,000 زائر. هدفنا أن تكون دبي مدينة يجد فيها السكان والزوار دائما تجربة جديدة اكتشافها، وهذا المنطلق الرئيسي للمتواصلات تطوير محفظة وجهاتنا المتنوعة اللي تجمع الشواطئ والحدائق والمعالم والوجهات الطبيعية والتجارب خارجية بما يثري الحياة اليومية ويوفر بيئة حضرية جاذبة ومساحات عامة عالية الجودة، ويدعم توجه دبي في تعزيز جودة الحياة.
1: النشرة متواصلة. الأخبار من شبكة ARN. أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في أحد المدارس في مقاطعة كوتاباتو الجنوبية في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. هذا وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. أنتقل إلى اليمن، حيث كشفت مصادر عسكرية يمنية أن جماعة الحوثيين أرسلت آلاف المقاتلين من الساحل الغربي إلى مأرب في وسط البلاد ضمن استعدادات الجماعة لاقتحام مركز المحافظة. هذا وأكدت المصادر أن القوة العسكرية التابعة للحوثيين والتي شاركت في اقتحام الساحل الغربي يجري نقلها إلى مأرب. قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم إن ما لا يقل عن 112,000 شخص نزحوا داخل اليمن خلال أسبوعين، وذلك من جراء تجدد القتال على الساحل الغربي، بينما فر نحو 3,000 آخرين بحرا إلى جيبوتي. وتأتي موجة النزوح هذه مع تصعيد الحوثيين من هجماتهم داخل اليمن وعلى مدن سعودية ومنشآت للطاقة في المملكة، بالتزامن مع تقدمهم على الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر باتجاه مضيق باب المندب. إلى العراق، الذي أعلن اليوم عن استعادة الأجواء التي كانت محظورة على الطيران المدني في غربي البلاد منذ نحو 10 سنوات، وأكدت وزارة النقل العراقية إنهاء ملف المناطق المحظورة واكتمال السيادة في الأجواء العراقية. قتل 16 شخصا على الأقل، فيما أصيب 37 آخرون في انفجار وهجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في شمال باكستان اليوم، كما أفاد مسؤولون. فيما سارع الرئيس الباكستاني إلى اتهام جماعة مسلحة بالوقوف وراء هذا الهجوم.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: في أخبار العالم أيضا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أن الهجمات الروسية متعددة الوسيلة لن تبقى بدون رد من جانب الأوروبيين، معتبرا أن روسيا ترتكب خطأ فادحا إذا استمرت في هذا النهج. بهذا نصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب.

العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا ما لو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طاري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. مرحبا بعودتكم مع سلامة، لمساعدة المدارس والطلاب على البقاء بأمان على الطرق وجعل رحلاتهم أكثر راحة واستدامة طوال العام الدراسي. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
0: نيسان من عبد الواحد أرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة، وخدمة المساعدة على الطريق، وسيارة بديلة، ويشمل عرض تأجير طرازات متنوعة من نيسان ماغنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
3: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي،
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس، اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل بلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
0: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويس لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدرسة برعايات جي دبليو ام، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو ام ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو ام، انطلق مع المزيد.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
3: أمنت سيارتك الجديدة؟
4: طبعا.
3: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
4: أكيد.
3: والتأمين الصحي؟
4: جاهز.
3: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
4: غطيتها.
3: مع أي شركة؟
4: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
3: عظيم جدا.
4: مهما كانت خطة الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
5: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد، ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد، اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيز انترناشنال.com واكتشف مجموعتنا.

0: صمت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى، لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: وفي العناوين: رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. حاكم رأس الخيمة يشهد توقيع اتفاقية لتطوير واختبار وتطويق لتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم. حشد حوثي ضخم نحو مأرب وتأهب للقوات الحكومية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. طابت أوقاتكم. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، تناولا خلاله علاقات التعاون وفرص تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بما يخدم المصالح المتبادلة. كما بحث الجانبان عددا من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصره في مدينة صقر بن محمد اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة وشركة أريج الصينية إحدى الشركات المتخصصة في مجال التنقل الجوي المتقدم، وذلك بهدف تطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة. التقى معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والمبعوث الخاص إلى جمهورية كوريا الجنوبية اليوم في العاصمة سول مع الرئيس الكوري لي جاي ميونغ، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا. وعقد معالي المبارك خلال الزيارة لقاء مع كانغ هون سيك رئيس سكرتارية المكتب في جمهورية كوريا والمبعوث الخاص لدولة الإمارات، وجرى في اللقاء استعراض التقدم المحرز في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا إلى جانب بحث سبل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النووية السلمية والصناعات الدفاعية والثقافة والتبادل بين الشعوب. اختتم معرض سوق السفر العربي 2026 فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي. محمد أهلي مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي متحدثا لمركز أخبار ARN عن المشاركة.

0: 20 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقبل شاطئ خور المنظر منذ افتتاحه في مايو الماضي أكثر من 1,750,000 زائر. هدفنا أن تكون دبي مدينة يجد فيها السكان والزوار دائما تجربة جديدة اكتشافها، وهذا المنطلق الرئيسي للمتواصلات تطوير محفظة وجهاتنا المتنوعة اللي تجمع الشواطئ والحدائق والمعالم والوجهات الطبيعية والتجارب الخارجية بما يثري الحياة اليومية ويوفر بيئة حضرية جاذبة ومساحات عامة عالية الجودة، ويدعم توجه دبي في تعزيز جودة الحياة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: نواصل هذه النشرة. أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في أحد المدارس في مقاطعة كوت باتو الجنوبية في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. أنتقل إلى اليمن، حيث كشفت مصادر عسكرية يمنية أن جماعة الحوثيين أرسلت آلاف المقاتلين من الساحل الغربي إلى مأرب في وسط البلاد ضمن استعدادات الجماعة لاقتحام مركز المحافظة. وأكدت المصادر أن القوة العسكرية التابعة للحوثيين والتي شاركت في اقتحام الساحل الغربي يجري نقلها إلى مأرب. هذا ويحشد الحوثيون قواتهم في ثلاث جبهات في محافظة مأرب، في حين تتأهب القوات الحكومية استعدادا للتصدي لأي هجوم حوثي على المحافظة. قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم إن ما لا يقل عن 112,000 شخص نزحوا داخل اليمن خلال أسبوعين، وذلك من جراء تجدد القتال على الساحل الغربي، بينما فر نحو 3,000 آخرين بحرا إلى جيبوتي. أعلن العراق استعادة الأجواء التي كانت محظورة على الطيران المدني غربي البلاد منذ نحو 10 سنوات، وأكدت وزارة النقل العراقية إنهاء ملف المناطق المحظورة واكتمال السيادة في الأجواء العراقية. في أخبار العالم أيضا، قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 37 آخرون في انفجار وهجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في شمال باكستان اليوم، وذلك كما أفاد مسؤولون، فيما سارع الرئيس الباكستاني إلى اتهام جماعة مسلحة بالوقوف وراء هذا الهجوم. نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز، ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. جود سيئول كوريان فرايد تشيكن، من فولكانو الحار إلى سويت اند سبايسي الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
3: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
4: الغالي، عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت؟ لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
5: هيدا حكي هيدا تكلم.
4: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
5: ينعن البعد ينعن الجفا.
4: شكلك تستحي.
6: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنت إيفنت وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
0: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.
3: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
4: يمتعب كل الناس، أنا مو حاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس.

0: ضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة jijisinternational.com. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست، موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: واليوم نعيد مهرجان دبي السينمائي الدولي، لكننا لا نعيد الماضي، نحن نبني على إرثه لنبدأ فصلا جديدا في المنطقة. اليوم مختلفة وصناعة السينما مختلفة، وطموحات صناع الأفلام في الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى. لهذا ستكون النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة مخصصة للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه.
2: تمنح جائزة شخصية العام المؤثرة لهذا العام لشخصية وظفت حضورها وخطابها في خدمة الإعلام وترسيخ الوعي والتعبير عن القضايا الوطنية بمسؤولية ووضوح. شخصية العام المؤثرة في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب لعام 2026 معالي عبد الله الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا مع ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، تناولا خلاله علاقات التعاون وفرص تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بما يخدم المصالح المتبادلة. كشفت مصادر عسكرية يمنية بأن الحوثيين أرسلوا آلاف المقاتلين من الساحل الغربي إلى مأرب في وسط البلاد ضمن استعدادات الجماعة لاقتحام مركز المحافظة. حذر مسؤولو الأمم المتحدة في جنيف اليوم من أن القتال في اليمن أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلا في البلاد، حيث يحتاج عشرات الآلاف من الأشخاص الإضافيين الآن إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 37 آخرون في انفجار وهجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في شمال باكستان اليوم، فيما سارع الرئيس الباكستاني إلى اتهام جماعة مسلحة بالوقوف وراء هذا الهجوم. قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 4.8 درجة هز منطقة عاصمة تشيلي اليوم. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتيم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتيم.
2: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة، وخدمة المساعدة على الطريق، وسيارة بديلة، ويشمل عرض تأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
1: شركة ريامي للتأجير، موردكم الموثوق للمعدات والمرافق، متاحة الآن للإيجار قصير وطويل الأجل في جميع أنحاء الإمارات. تخدم شركة ريامي للتأجير قطاعات متنوعة مثل البناء والنفط والغاز والنقل البحري وتنظيم الفعاليات، حيث توفر منتجات عالية الجودة وخدمات موثوقة ودعما فنيا متخصصا. اختر من بين مجموعة واسعة من المولدات وآلات اللحام وأبراج الإضاءة ومضخات المياه ووحدات التكييف والتهوية والكابينات المتنقلة وغيرها الكثير. للمعلومات تفضل بزيارة riamirental.com.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، أحجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
0: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: النداء الأخير، أيام قليلة تفصلك عن حجز مكانك في نادي أعمال MPN في روكسي سينما. إعلانات سينمائية بخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى إعلان تجريبي مجاني لعلامتك التجارية. من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول. لا تفوت الفرصة، احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: وفروا أكثر مع كيمست ويرهاوس، اكتشفوا عروضا رائعة على عطوركم المفضلة من كنزو، لطافة وأفنان ودولتي أند جابانا، ووفروا على مجموعة من الفيتامينات من نيوسيل بلاك مورز وسويس وفاغنر. جددوا روتين العناية بالبشرة بأسعار أقل مع لاروش بوزي وسيرافي وستافيل. سواء كنتم تتسوقون العطور أو الصحة والجمال أو العناية بالبشرة، كيمست ويرهاوس هو مكانكم. تسوقوا الآن عبر chemistwarehouse.ae أو زوروا أقرب متجر. كيمست ويرهاوس، براندات حقيقية، توفيرات مذهلة كل يوم.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت العربية 99 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و100,000 درهم بانتظارك. تفضل بزيارة 99fm.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على العربية 99.